0: من أضرار، واعتبر أن التفجيرات والتي سجلت في الشقيف والتي أحدثت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار. وعشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي يبعث برسائل سلبية كما قال رئيس الجمهورية، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار. ولضمان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أهمية تكثيف التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والجهات الأمنية العسكرية. أما في الإقليم فقد أكد الرئيس ترامب في هذه الأثناء أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. وعن الاتفاق مع لبنان وإسرائيل وعن الاتفاق بين إسرائيل وحماس قال: هذه خطوة كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط.
1: تفقد قائد الجيش العماد رضا الفهيكل عددا من الوحدات العسكرية المنتشرة في جنوب لبنان، مؤكدا أن المهمة التي ينفذها الجيش في هذه المرحلة ليست مجرد مهمة، بل هي مسألة وجود الدولة وأمن الوطن واستقراره وطمأنة المواطنين. وكان هيكل قد استهل جولته بزيارة قيادة فوج التدخل الثاني في الزهراني، حيث التقى الضباط والعسكريين لمناسبة عيد الجيش، مطلعا على واقع الوحدات ومهماتها والتحديات التي تواجهها. بناء لمعلومات عن تواجد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي في مستشفى بحنس، أشار النائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وتوقيفه إنفاذا لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه. وقد جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وتوقيفه، وقد تم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة أنطلياس في مكان تواجده في مستشفى بحنس.
0: موقع Responsible State Craft رأى أنه على غرار إسرائيل بفضل وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو نهجا من الأعلى إلى الأسفل في حل النزاع الحالي في الشرق الأوسط، ويرتكز على القوة والإقراء ولتحييد كل من طهران وحزب الله. يأمل هذا المعسكر في الجمع بين عمل عسكري قوي ضد الأراضي الإيرانية وممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة في بيروت.
2: لا يقتنع الجميع داخل إدارة ترامب بحسب موقع ريسبونسبل ستيت كرافت بأن خارطة الطريق التي وضعها وزير الخارجية ماركو روبيو هي النهج الأكثر فعالية، فقد أوضح نائب الرئيس جي دي فانس منذ فترة أنه لم يعد يؤمن بأن مصالح واشنطن وتل أبيب متطابقة تماما، كما أنه يفضل علنا خفض التصعيد على الجبهة الإيرانية. ومن المرجح أن تتضمن هذه الرؤية اتفاقا مع طهران لكبح جماح الجماعات المسلحة المتحالفة معها في الشرق الأوسط وعلى رأسها حزب الله، ما يهدئ أسعار النفط وحركة الملاحة البحرية في الخليج والسخط الشعبي الأمريكي تجاه الحرب ضد إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي. ومع ذلك تظل فرص نجاح المسار الإسرائيلي اللبناني ضئيلة للغاية.
0: اعتبر مركز ألما للدراسات الأمنية والاستراتيجية أن المخاطر المحدقة بمنصات النفط والغاز الإسرائيلية في البحر لم تعد تقتصر على صواريخ وطائرات الاستطلاع، بل مسيرات منخفضة التكلفة وعالية الدقة والتي تدار من أسطح الزوارق الحربية الخفيفة أو حتى سفن التجارية، ما يقلل من زمن الإنذار المبكر ويصعب عمليات الاعتراض.
1: وزيرة التربية عقدت مؤتمرا صحفيا وشرحت فيه خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل. كل التفاصيل مع تيريز الخوري.
2: وضعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي خطة لانطلاق العام الدراسي المقبل، تتضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية التعليم في مختلف المناطق اللبنانية ولاسيما تلك التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة.
3: ستعتبر المناطق حاليا الواقعة ضمن المناطق المتأثرة مباشرة بالعدوان بمحافظتي الجنوب النبطية عند انطلاق العام الدراسي بمرحلة انتقالية. ستعتمد في بعض هذه المدارس للتعليم عن بعد إلى حين استكمال التقييم الفني والتشغيلي وإبلاغ كل مدرسة بقرارها الرسمي. أما فيما يتعلق بالتسجيل فقد وضعت الوزارة، وهذا بيشمل كل المدارس والثانويات الرسمية، وضعت الوزارة آلية تراعي الواقع الذي يعيشه كل تلميذ. إذا تعذر تشغيل المدرسة الأم يبقى التلميذ مسجلاً فيها، يعني إذا الأهل هني عارفين أنه هلأ مدرستهم كتير مضررة ما يقولوا ما في مدرسة، يروحوا يسجلوا أولادهم فيها وحيتابع تعليمه مؤقتاً بالمدرسة المستقبلة.
2: تشمل الخطة اعتماد ترتيبات خاصة بالمدارس المنكوبة من خلال إيجاد مدارس بديلة لاستقبال تلامذتها، إلى جانب اللجوء إلى التعليم عن بعد في المدارس المتضررة التي يتعذر استئناف التدريس فيها حضورياً، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع واستكمال أعمال التأهيل اللازمة.
3: نجاح الخطة لا يقاس فقط بقدرتنا على إعادة فتح المدارس، بل بقدرتنا على ضمان أن يعود كل متعلم إلى مسار تعليمي واضح وآمن ومنظم. ولهذا تستهدف الوزارة، وهلأ أنا هون موجود معي كل الأقطاب اللي يكون من المديريات، من مديرية الإرشاد، من المركز التربوي للبحوث، كلياتنا حنكون عم نشتغل مع بعضنا لنحاول ننطلق ببدء العام الدراسي حضورياً لأكبر عدد ممكن من الطلاب اعتباراً من 15 أيلول.
2: الوزيرة كرامي أكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على عدم حرمان أي تلميذ من حقه في التعليم، والعمل على تأمين انطلاقة آمنة ومنظمة للعام الدراسي الجديد. من وزارة التربية والتعليم العالي، تراز الخوري، صوت لبنان.
0: توصل فريق التفاوض الفلسطيني من حماس إلى اتفاق مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتعلق بشكل أساسي بحصر سلاح الفصائل بقطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية. وقالت حماس إنها تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وقال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN نتنياهو لا ينوي المعارضة علنا لاتفاق تفكيك السلاح لشعوره بأن حماس ستخترق الشروط ولن تلتزم بالتعهدات، كما أنه لا يتوقع صدور أوامر بالانسحاب من غزة قبل انتخابات تشرين الأول المقبل.
1: في سياق آخر، قال الرئيس دونالد ترامب في حديث لفوكس نيوز إن شيئا ما سيحصل بشأن إيران، وأضاف نوجه لإيران ضربات قوية ونواصل تحقيق الانتصارات، ولن يكون أمام إيران في نهاية المطاف خيار سوى التراجع.
0: كشفت تايمز البريطانية عن أنه بعد مرور أكثر من 5 أشهر على توليه منصب المرشد الأعلى في إيران لا يزال مجتبى خميني.
4: City traffic in Haberfield. We've got a crash reported westbound on Wattle Street approaching Parramatta Road, leaving some minor delays. Milpera, there's a hazard reported on Henry Lawson Drive next to the golf course. Drummoyne, Victoria Road slowing in both directions. Taking a look at Melbourne traffic, we've got a truck breakdown on Eastlink southbound at the Ringwood Bypass. That's closing the left-hand lane down to 40 k's there. We've got grass mowing works near the Hume Freeway outbound between the Ring Road and Cooper Street. That's knocking out the right-hand lane. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
5: من جولة أخبار الساعة 10، العودة لاستديوهاتنا، بدي وصل تحياتي الصباحية لكم من جديد. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM، بداية الويكند وبداية شهر آب، اليوم الأول من شهر أوغست آب. درجات الحرارة اليوم بسيدني بتوصل ل 18-14 على الصعيد ملبن. بنسمع الفنان راغب عليمي، نرجع نكمل مع الشامي، وعندي كمان الفنان مروان خوري عن راديو 2ME. صباح النور.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايجرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نرجع لعنكم مستمعينا من جولتنا الغنائية، من روح لخبير اقتصادي. نعم، خبير اقتصادي رائد ويشدد على أنه معدل الفائدة النقدي في أستراليا لا يزال بحاجة إلى الارتفاع، على الرغم من أنه البنوك الأربع الكبرى أعلنت عن انتهاء دور رفع معدلات الفائدة، إلى أنه الخبير الاقتصادي يشير إلى أنه أستراليا لا تزال تواجه أزمة تضخم. معدل التضخم في أستراليا لا يزال مرتفعا عند 3.8%، وهو أعلى من هدف البنك الاحتياطي الأسترالي المتمثل في 2-3%. الخبير الاقتصادي يشير إلى أنه هناك حاجة إلى رفع معدل الفائدة النقدي لخفض معدل التضخم وتحقيق استقرار الاقتصاد. صباح النور لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتبه سوا.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.
3: This is 2ME.

من عند الفنان الياس كلاش منروح لفاصل استراحة هون راديو 2 ام اي صباح النور. موسيقى موسيقى موسيقى أجدد الهيتس هيدا

0: generations of news, talkback, and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: انتو معنا ونحن معكم عبر 1638 AM.
4: نتابع برفقتكم صبحيتنا. رح نروح لعند الفنانة ديانا حداد، نرجع نكمل مع الفنان راغب عليمي هون راديو 2ME صباح النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 11 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
8: سميرة والنبي.
7: وفي عناوين هذه النشرة، اجتماع مرتقب في القاهرة اليوم لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة عقب إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس، والحركة وافقت بشرط انسحاب إسرائيلي من غزة. استمرار اقتحامات القوات الإسرائيلية لعدد من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة. تفجيرات إسرائيلية ضخمة تهز محيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان. السعودية تعلن إنشاء تحالف لتأمين الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وأكثر من 25 ألف مهاجر من أصل 60 ألف على الأقل عادوا من جيب سبتة إلى المغرب، تقول بيانات وزارة الداخلية الإسبانية. والآلية الخماسية تستأنف مشاورات السلام في السودان.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: ونستهل النشر من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي تطور قد يكون الأهم منذ اندلاع الحرب. أعلنت حركة حماس موافقتها على خارطة طريق تتضمن معالجة ملف السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع المدمر، بينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تاريخي لنزع سلاح الحركة بالكامل، في حين لا تزال إسرائيل تعتبر أن المقترحات الحالية لا تلبي مطالبها وتصر على نزع كامل للسلاح قبل أي انسحاب. فهل نحن أمام اتفاق تاريخي فعلا؟ سؤال يجيب عليه أنطوان شلحت المختص في الشأن الإسرائيلي، متحدثا إلى الزميلة هجيرة بن عدة.
8: هو إعلان سياسي، ما زالت التفاصيل معلقة، حتى أن التعليقات في إسرائيل على ما أعلنه ترامب كانت في البداية أن إسرائيل شددت بأنها تطالب بنزع سلاح حماس بالكامل، بما في ذلك إخراج الأسلحة من غزة ونزع السلاح الكامل من قطاع قشرت مسبق لأي عملية. وأكدت أيضا أنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الخط الأصفر الذي يبتلع حوالي 60% من مساحة قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل وتجريد القطاع من السلاح. أيضا هناك تشكيك إسرائيلي بدرجة كبيرة في أن تكون حماس تنوي بالفعل نزع سلاحها، وبحسب تقدير الكثير من المسؤولين الإسرائيليين حماس مستعدة فقط لأن تتخذ خطوة تكتيكية تهدف إلى تخفيف الضغوط المفروضة عليها. هناك نقطة أخيرة، أن التقديرات في إسرائيل أن جانب من الوسطاء وخصوصا تركيا وقطر عملتا من خلف الكواليس لإقناع حماس بإحراز هذا التقدم بهدف تقديم مساعدة للحركة على أن تناور وأن تبقى سياسية.
7: استمعنا إلى الدكتور أنطوان شلحت المختص في الشأن الإسرائيلي، وكان متحدثا من القدس للزميلة هجيرة بن عدة. وتستضيف القاهرة خلال الساعات المقبلة اجتماعا يضم الوسطاء من مصر وقطر وتركيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال المباحثات المتعلقة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا ميدانيا متواصلا مع استمرار اقتحامات القوات الإسرائيلية لعدد من البلدات والقرى بتزامن مع اعتداءات ينفذها مستوطنون في عدة مناطق. نفذت القوات الإسرائيلية عن الجانب اللبناني تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، في أعلنت إسرائيل أنها دمرت أنفاق لحزب الله. في غضون ذلك أعلنت السعودية إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يروم ضمان أمن الملاحة وحماية الممرات المائية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. والتفاصيل معك هدى العناس.
9: تستند المبادرة السعودية إلى رؤية تقوم على أن أمن البحر الأحمر والخليج لم يعد شأنا محليا أو إقليميا فحسب، بل أصبح قضية دولية ترتبط باستقرار الاقتصاد العالمي. لذلك تسعى الرياض من خلال إنشاء تحالف يضم الدول المطلة على البحر الأحمر والخليج مع إمكانية انخراط شركاء دوليين. وبحسب خبراء فإن الواقع بدأ يفرض نفسه على السعودية وعلى دول الخليج في نهاية المطاف. واقع يقول إن الحرب الحالية ليست قريبة من النهاية بأي حال من الأحوال، بل مصممة خصيصا لتصبح حربا إقليمية، بيد أن المبادرة السعودية لا تتحرك في فراغ بل تتقاطع مع الطرح العماني الذي يدعو إلى إدارة أمن مضيق هرمز بصورة جماعية، ومع المبادرات الدولية كالأمريكية التي دعت إلى حماية السفن التجارية في مضيق هرمز وتلك التي دعت للتصدي لهجمات الحوثيين، بالإضافة إلى المبادرة الفرنسية التي دفعت نحو تعزيز الوجود الأوروبي المستقل في البحر الأحمر والخليج.
7: شكرا لك هدى العناز. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن 25 ألف مهاجر غادروا جيب السبت الإسباني المحاذي للمغرب شمالا بعدما تدفق أكثر من 60 ألف شخص إليه في الأيام المنصرمة. وطلب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من وزير الداخلية تعزيز عملية التفتيش على الحدود مع إسبانيا، كذلك فعلت عدة دول في المنطقة. بدأت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مشاورات بين الآلية الخماسية المعنية بالسودان وقوى سياسية ومدنية في محاولة لإحياء العملية السياسية وإنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 سنوات. إلى اللقاء.
10: سمعت Sydney traffic in Haberfield. We've got a crash reported westbound on Wattle Street approaching Parramatta Road, leaving some minor delays. Milpera, there's a hazard reported on Henry Lawson Drive next to the golf course. Drummoyne, Victoria Road slowing in both directions. Taking a look at Melbourne traffic, we've got a truck breakdown on Eastlink southbound at the Ringwood Bypass. That's closing the left-hand lane down at 40 k's there. We've got grass mowing works near the Hume Freeway outbound between the Ring Road and Cooper Street. That's knocking out the right-hand lane. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
11: Every now and then I think about us. I wonder if you ever think about us. But I don't think you give a damn.

هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته ب7 أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي أوصل تحياتي لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM يوم السبت اليوم. بون ويكند لكم مستمعينا. واليوم هو الأول من شهر أوغست آب. بدي أذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني لبداية الويكند. درجات الحرارة بتوصل ل 18 على الصعيد ميلبورن، بتوصل أقصاها ل 14. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع سوا. مرحبا.
1: Turn your radio up.
2: This is 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: Listen to the killer classics. Introducing.

0: الفنان آدم بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو تيو ام اي أستراليا. غرامات تاريخية. شركة أوبتس للاتصالات في أستراليا تواجه غرامات مالية تصل إلى 251 مليون دولار أسترالي بسبب خروجها عن الخدمة، بما أدى إلى وفيات بسبب عدم الوصول إلى خدمات الطوارئ 000. الشركة مملوكة إلى شركة للاتصالات في ماليزيا أصلاً. تحياتي لكم أنت برفتي ذات 2ME 1638 AM من عند الفنان آدم. نروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. Bon weekend.
1: The biggest, biggest, biggest hits.
2: عبر راديو 2ME أستراليا.
3: يا دلعك يلي مدلع.
2: هشام الحج.
1: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
1: Only on 2ME.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدأت رسائل الأحصاء السكني لل 2026 بالوصول إلى منازل السكان في مختلف أنحاء أستراليا. إذا وصلتك الرسالة رسالة الأحصاء فلا تتجاهلها، فهي تحتوي على تعليمات ورمز الدخول لإكمال الأحصاء السكاني والمشاركة فيه إلزامية وفقا للقانون الأسترالي. قد تصل غرامة عدم المشاركة إلى 300 دولار أسترالي. فبليز مستمعينا، إذا وصلكن هالفوم ما تتجاهلوا، بالعكس عبوه وبعتوه، لأنه فيها غرامة 300 دولار. بدنا كتير ننتبه، وهيدي الغرامة لعدم المشاركة هي وفق للقانون الأسترالي، فلازم نطبق القانون. بونجور.

بعدنا مكملين برفقتكم مشوارنا. بون ويكند لكم مستمعينا وانطلاقة شهر موفق يا رب. يوم السبت اليوم الأول من شهر آب أوغست. من عند الفنانة نجوى كرم ننتقل لعند الفنان توني كيوان بهالأغنية الحلوة مسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia.
1: Australia.
0: Australia. Lock it in right here on the one channel.
2: 2ME.
0: The only channel.
2: 2ME.
0: The original channel. Where you don't
1: miss a thing.
0: Miss a thing.
1: Miss a thing.
0: Miss a thing.
1: Miss a thing.
0: This is 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: بترككم برفق جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 12. مني كاتيانا الصراف، بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية ويك إند حلو وبقية نهار حلو وانطلاقة شهر كتير موفق يا رب. كونوا معنا على السماع، أكيد الزملاء رح يلاقوكم من بعد غرفة الأخبار، رح تتعرفوا على إخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME. بون ويك إند.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح، 929-17-100.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من LBCI. نفذت إسرائيل أمس تهديدها بتفجير ما وصفته بأكبر شبكة أنفاق لحزب الله بمنطقة الشقيف، مستخدمة بحسب الجانب الإسرائيلي نحو 700 طن من المتفجرات التي أحدثت هزة أرضية قدرت بحوالي 3.8 درجات، غطى غبارها السماء وأصوات التفجيرات سمعت على بعد عشرات الكيلومترات وصولا إلى صيدا والبقاع. إلى ذلك تم استهداف تلة الدبشة المحاذية لتلة علي الطاهر بقذائف مدفعية مساء اليوم. كما كان نفذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم تفجيرا أيضا ببلدة كفر تبنيت التي تقع بين قلعة شقيف وعلي الطاهر. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن التفجيرات تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وتمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، داعيا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن. بدوره حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن استمرار الصمت حيال ما ترتكبه إسرائيل بحق الإنسان والتراث والعمران يهدد مستقبل المنطقة. من جهته اعتبر حزب الله أن المسؤولية الأولى عن استمرار هذه الجرائم المتمادية تقع على عاتق السلطة اللبنانية الصامتة والغائبة بل والمتواطئة التي منحت العدو بتوقيعها على اتفاق الإطار شرعية لاحتلاله وممارساته، فيما تواصل تجاهل كل ما يجري وكأن أصداء تلك التفجيرات التي تصم الآذان لا تصل إلى مسامعها. اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي يفترض أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني ليس سوى جزء من مشهد إقليمي أوسع يعاد فيه توزيع النفوذ والخرائط ومسارات النفط، فهل يكون لبنان جزءا من هذه المسارات؟
1: بمنشآت النفط بطرابلس في ثلاث مرافق، أولاً الخزانات يلي كان يوصل النفط العراقي من كركوك بالأنابيب، ثانياً المصب يلي كان يشحن من خلاله بالناقلات النفط العراقي الواصل إلى الخزانات، ثالثاً المصفات وكان جزء من النفط العراقي الواصل إلى لبنان يكرر فيها للبنزين ومزوت للسوق المحلي اللبناني. فشو وضع هالمنشآت اليوم؟ النفط العراقي كان وصل لآخر مرة إلى هالخزانات بالعام 1982، ومن هالنقطة بالذات كان يضخ النفط إلى الخزانات، ومثل ما عم تشوفوا بعد الرواسب النفطية موجودة وتتسرب من الأنابيب المتآكلة.
2: هيدا الخزان يلي عم تشوفوه هو واحد من الخزانات يلي بعدها صالحة للاستعمال بالمنشآت النفطية بطرابلس، وبتبلغ سعته نحو 25,000 مترك طن أي ما يعادل 4 مليون لتر. هيدا الخزان هو واحد كان من 40 خزان كانوا موجودين بمنشآت النفط بطرابلس، ولكن الحرب الفلسطينية بين أبو موسى وأبو عمار ودخول السوريين فيها أدى لتدمير عدد كبير من الخزانات، وباقي فقط نحو 12 خزان صالحين للاستعمال.
1: من الخزانات والمصب من هون كان النفط العراقي يصدر، والشاهد على عملية التصدير هو الكنترول روم يلي كانت تتحكم بتعبئة ناقلات النفط. نحن حاليا موجودين بالكنترول روم تبع المصب لمنشآت النفط بطرابلس. هذه الغرفة، غرفة التحكم هذه، كانت تستخدم ليتم التحكم بجر النفط من الخزانات إلى المصب وبالتالي تحميله بناقلات النفط. هذه الغرفة، غرفة التحكم، تتحكم بأربع خطوط: لاين 1، لاين 2، لاين 3، لاين 4. وإن شاء الله أنه بالقريب العاجل بصير تطوير كتير كبير لهالغرفة اللي هي حاليا ما عم تشتغل، وبيرجع النفط العراقي يصب بلبنان وترجع هالغرفة تتحكم بعملية تعبئة ناقلات النفط من الشواطئ اللبنانية. أربع أنابيب إذن تمتد من الشاطئ إلى عرض البحر، حيث هناك أربع مراسي لناقلات النفط ممكن تشوفها بالعين المجردة من الشط، وهي معروفة باسم SPM،
2: وتم سحب البعض منها إلى الشاطئ.
1: من هالنقطة بتنطلق الأنابيب نحو عرض البحر لحتى تعبي ناقلات النفط يلي بتكون متوقفة بعرض البحر. في قدرة هون على تعبئة 4 ناقلات بذات الوقت، وبتبلغ القدرة الإجمالية لهذا المصب نحو 900,000 برميل يوميا.
2: الكميات الكبيرة من النفط العراقي اللي كانت توصل بالأنابيب كان يتم تصديرها، وكان لبنان يستفيد ماليا من هالعملية. بس كمان إضافة للخزانات والمصب، كان في بالمنشآت مصفات لتكرير النفط الخام، وكان لبنان يستفيد من تكرير كميات صغيرة من النفط الواصل لعنده.
1: هذه مصفات طرابلس يلي كان عندها قدرة انه تكرر يوميا 21,000 برميل، كان يستخرج منهم البنزين والمازوت وكان يوزع على السوق اللبناني. اليوم هذه المصفات خربانة، منا صالحة للعمل ولا ممكن انها تشتغل، ويمكن بدها أبع كلها سوا يكون في هناك مصفات جديدة.
2: بأيام العز بلبنان كانت هالمنشآت النفطية مفخرة للبنانيين والمنطقة، ومرفق حيوي واستراتيجي، وبلغ عدد الموظفين فيها بقمة ازدهارة 4,000 موظف. اليوم هالمنشآت ميتة ومتآكلة، وهي بالفعل هياكل من الخردة، ويلي بعضه صالح بالحد الأدنى يستخدم أحيانا بإفراغ سفن محملة بالفيول أويل والديزل، كما أنه خط الغاز يلي جاي من سوريا نهايته بهالمنشآت، ومن هناك يتجه نحو معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء. هالمنشآت عودتها للحياة منا مستحيلة، بدها بالأول قرار وإرادة لبنانية رسمية، وبدها ثانيا قناعة عراقية أنه لبنان ضرورة لتصدير النفط بعيدا عن المخاطر المحيطة بمضيق هرمز وغيره. ومتى اتفق لبنان والعراق رح يكون التحدي الأكبر إيجاد المستثمر يلي عنده القناعة والتصميم على إعادة ضخ الحياة والنفط بهالمنشآت، بس هالمرة من البصرة.
0: النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. بعد إعلان ترامب اتفاقا لتسليم حماس لسلاحها، الحركة تشترط انسحاب إسرائيل أولا.
1: عملية اغتيال واحدة إلى 2 يوميا ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد مقاتلي حركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة. هذه هي معطيات أولية للجيش حاول من خلالها تبرير رفض تنفيذ أي انسحاب من القطاع، وهو يصر على عدم الانسحاب من غزة طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة، وفق ما قال مسؤول في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وذلك على رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع التنظيمات المسلحة في القطاع، معتبرا ذلك خطوة حاسمة لتحقيق السلام والأمن وإخضاع غزة لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام في مقابل ضمان أمن إسرائيل من خلال عدم عودة استخدام غزة كقاعدة لشن هجمات عليها.
2: You're listening to the Golden Lunch Break on the original 1638 2ME Australia.
3: What we gonna do right here is go back. Way back.

حييكم مستمعي راديو توأمية أستراليا من أي مكان عم بتابعونا في هالأثناء، إن كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم، على توأمية.com.au عبر الساتلايت، عبر مايسات، أو عبر البث المباشر على 1638 AM. رح نتابع نحن وياكم مع تذكير بحالة طقس سيدني لهالنهار. رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل لـ 18، وبملبن درجات الحرارة كمان بتوصل لـ 15 درجة مئوية، وطقس رح يكون طقس غائم. مع جولة من الأغاني من بعد ما استمعتوا لصابر الرباعي غنية مجروح والسبوحة على الضيعة، منكمل نحن وياكم مع أجمل المنوعات مع رضا.

0: حييكم مستمعي راديو توأمية أستراليا، ومنكمل نحن وياكم مشوار فترة الظهيرة مستمرين لفترة بعد الظهر للساعة 6 مع أخبار ودردشيت وأغاني ومنوعات. وبتمنى أجواءنا مع نهاية هالأسبوع تكون عم ترضي كل الأزواق، مع الأخبار اللي رح نتبعها على مدار كل ساعة تتعرفوا من خلالها على أهم التطورات اللي عم تصير بالعالم. والعالم كله اليوم ينتظر إلى ما ستقول له الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. هل رح يتغير المشهد؟ هل رح يتم التوصل لاتفاق وعودة المحادثات بين طهران وما بين واشنطن؟ إلى أنه بعد في كتير من المراحل أمامنا، خاصة يعني كمان امبارح تبعنا خبر تسليم حركة حماس سلاحها، وهيدي خطوة بتوحي بالإيجابية وبمرحلة جديدة، أن يكون في هناك حكومة جديدة، استقرار وانسحاب إسرائيلي من غزة. فهيدا الشيء اللي بنأمله أنه يستكملوا هذه الخطوات لحتى فعلا اليوم الشعب الفلسطيني اللي عانى وسكان غزة اللي دمرت بيوتهم واللي تهجروا كمان بحق لهم ينعموا بالسلام والاستقرار. إن شاء الله تكون هذه خطوات جدية وتستكمل بخطة فعلية لمتابعة أعمال مجلس السلام اللي كان وفد منه راح وتوجه وسمحت له إسرائيل بالدخول، وبالنهاية توصلنا لهذه الاتفاقية ولهذه المسودة اللي بتوحي بأنه دخلت غزة مرحلة جديدة. هيدا بالإضافة للوضع كمان بلبنان، رح نتابع نحن وياكم ضمن جولات إخبارية لتتعرفوا على أخبار لبنان والمنطقة من خلال جولاتنا ونقل الخبر من أهم المحطات اليوم اللي بتستمعوا له عبر راديو توأمية أستراليا. خليكن معنا متابعين نحن وياكم سوا المشوار مع فاصل ومنكمل من بعدها.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Listen to the killer classics.
3: Introducing
2: all weekend on 2ME.

تحياتي لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 أيام. اليوم الضجة الإعلامية الكبيرة حول كأس العالم اللي عنوان جاء كأس العالم ليست للبيع. يويفا اللي صوت بالإجماع لمقاطعة كأس العالم بسبب خطة إنفانتينو. هون كشفت أرقام البطولات الكبرى عن حجم تداعيات المحتملة. غياب المنتخبات الأوروبية عن كأس العالم رح يحرم البطولة من 6 من أصل 8 منتخبات بلغت ربع النهائي بالنسخة الحالية، ومن 3 من أصل 4 منتخبات وصلت لنصف النهائي. صوتت الاتحادات الوطنية 55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإجماع لصالح مقاطعة بطولات كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، لأنه اليوم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالخطة لاشتراك مستثمرين من القطاع الخاص بملكية مسابقات الاتحاد الدولي. هذا القرار خلال اجتماع عقده يويفا عبر تقنية الاتصال برئاسة رئيس الاتحاد لمناقشة الخطة اللي أعلنها الفيفا لإنشاء شركة تجارية تابعة بتتولى إدارة أبرز بطولاته وحقوق التجارية بما فيها كأس العالم، مع إتاحة بيع حصص فيها لمستثمرين خارجيين. وبيأكد أن الاتحادات الأوروبية بتوقف صف واحد ورفضت بالإجماع وبشكل قاطع نقل أي حصص ملكية بكأس العالم أو غيرها من مسابقات الفيفا لمستثمرين بالقطاع الخاص. الاتحاد الأوروبي بيقول أنه كأس العالم لا يمكن التعامل معه باعتباره منتج استثماري، اعتبروا أنه بتمثل أحد أعظم إرث كرة القدم الرياضي بعد ما بنيها اللاعبون والمنتخبات والجماهير عبر أجيال بمختلف قارات العالم، يلي هي طبعا اليوم بتقوم خطة إنفانتينو على إنشاء شركة تجارية تابعة للفيفا بتحمل اسم فيفا فورورد انتربرايز FFE، بتتولى إدارة أبرز البطولات وحقوق التجارية والتشغيلية. يعني ما لحقنا عطيني جنسية لإنفانتينو إلا أنه اليوم المشاكل عم بتلاحقه. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا، خليكن معنا وتابعونا.

الحمد لله اختفت المشاكل والسجلات اللي اندلعت بين ميريام فارس وفارس كرم. اليوم هيك سادت أجواء من الهدوء بيناتهم. رح نتابع نحن وياكم سوا مشوارنا عبر راديو تو أمي أستراليا. مننتقل لغنية الأخرس وفارس كرم.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. منكمل من بعد ما استمعتوا لأغنية كتير حلوة لآدم إحساسي واللي هي عم تاخد انتشار ورويج بالعالم العربي. أغنية كتير حلوة بصراحة مع إحساس آدم الرائع جدا. اليوم بنحكي كمان عن مسؤولين أمريكيون ومسؤولين بمجلس السلام أنه العمل استمر على مدى الأشهر الثمانية الماضية لتحويل خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة إلى إطار تنفيذي، بيحدد خطوات المضي قدما إلى أن العمل رح يبلش خلال الأسابيع المقبلة للشروع بتطبيق الاتفاق. ووضح المسؤولين خلال الاتصال أن الوثيقة بتتضمن موافقة حماس على الشروع بتفكيك الأسلحة، إزالة الأنفاق، تنفيذ بقية الإجراءات اللي إلها صلة. والحركة أثارت خلال المفاوضات مخاوف بشأن مستقبلها ومدى التزام إسرائيل بتعهداتها بعد تنفيذ هذه الخطوات. وصف المسؤولين المفاوضات مع حماس بأنه كانت دقيقة أو حساسة، وأكدوا أنه أفضت بالنهاية إلى اختراق وتفاهم مشترك بشأن الخطوات المطلوب تنفيذها. فإذن هل إسرائيل رح تلتزم؟ هل حركة حماس رح تلتزم في هذه المسودة وهذه الاتفاقية اللي اشتغل عليها الرئيس الأمريكي؟ يعني بقيت لأكثر من 8 أشهر، ولكن اليوم البدء بعملية تنفيذها، سحب السلاح وتسليم حماس سلاحها، وهيدي خطوة كتير إيجابية بنتمنى أنه تستكمل. لأن اليوم عم نشوف عنا بلبنان كيف إسرائيل عم تفجر الأنفاق، وكيف اليوم عم تدمر سلاح حزب الله، ولكن أكيد لهذا الشيء تداعيات ومخاوف كتير كبيرة. أنه مثل ما سبق وذكرنا أنه رح يكون في ارتجاجات داخل الأرض، واللي ممكن تحرك فالق روم وقطاع فالق اليموني الممتدين بأقصى الجنوب نحو شمال فلسطين المحتلة. فما بعرف يعني شو هو هل الشيء اللي عم تقوم فيه إسرائيل، شو هي الأهداف، هل هي فعلا اليوم دايما يعني مفروض يكون الواحد يطرح أسئلة، هل هو فعلا هو بهدف تدمير بنية حزب الله العسكرية والأنفاق، أم في هونيك مخططات تانية؟ ما بعرف كيف رح تكون بالمستقبل. هلأ إذا نفذت الانسحاب من غزة بيكون أنه ممكن يعني نتأمل أنه تنسحب من الأراضي اللي احتلتها بلبنان.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2MA. 2MA. 2MA.

0: أخبار اليوم وأحداث اليوم بتابعوها عبر جولة أخبار الساعة واحدة عبر راديو تؤمية أستراليا مع بداية شهر آب واحد من الشهر. خلينا نتابع نحن وياكم سوا المشوار مع جولة إخبارية ومنتابع من بعدها مشوارنا لليوم السبت. وبتمنى لجميع نهاية أسبوع سعيدة وويك أند حلوة، ولكن هالويك أند شو حاملي من أخبار وأحداث منتبعها بعد لحظات.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة.
5: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Josie Sargent with the top stories. FIFA President Gianni Infantino has given up his campaign to sell a stake in the World Cup to private investors. The plan to raise nearly $6 billion by selling shares in a new subsidiary that would run FIFA events faced widespread backlash from soccer fans and governing bodies. Mr. Infantino says, having listened carefully to all the views, it's become clear the project has created divisions. Energy Minister Chris Bowen says Australian motorists should not panic buy ahead of the fuel discount ending. From midnight on Sunday, the temporary fuel relief, which originally halved the fuel excise for 3 months and then reduced petrol prices by 16 cents per litre during July, will expire. The full heavy vehicle road user charge will also be reintroduced. Minister Bowen says people should only buy the fuel they need. And there are calls for Australians to come together to support First Nations peoples as day two of the Garma Festival gets underway in northeast Arnhem Land. The theme for this year's event is bookmark, a Yungul word meaning everyone. Prime Minister Anthony Albanese has been criticised for not attending, with Foreign Minister Penny Wong to deliver a keynote address this afternoon. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يأمر بضربات جديدة وأقوى على إيران، وتقارير تكشف أن واشنطن وتل أبيب تدرسان شن هجمات على قطاع الطاقة. الرئيس الأمريكي يعتبر اتفاق نزع سلاح حماس في غزة خطوة كبيرة للشرق الأوسط، ويحذر من تقلبات محتملة نتيجة الأوضاع المعقدة. عمدة العاصمة الأوكرانية يعلن عن مقتل 3 أشخاص إثر تعرض المدينة لهجوم بصواريخ باليستية. بعد مقاطعة أوروبية وغضب عالمي، إنفانتينو يتخلى عن خطط لبيع حقوق لكأس العالم لكرة القدم لشركات استثمار خاصة. أهلا بكم. كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس دونالد ترامب أصدر أمرا للجيش الأمريكي بشن ضربات جديدة أشد قوة على إيران، قد تبدأ في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان شن حملة على أهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران مع احتمال تنفيذ ضربات مطلع الأسبوع. وأضافت الشبكة أن مناقشات جرت حول البدء والانتهاء من هذه الضربات قبيل افتتاح الأسواق المالية الاثنين، وذلك بسبب المخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، إلا أنه لم يتم تحديد موعد نهائي قاطع لذلك. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل ضرب إيران بقوة، وأضاف أن إيران فقدت جزءا كبيرا من قدراتها العسكرية وتم استهداف عدد كبير من قادتها.
1: سنضرب إيران بقوة وسيتم إضعافها في نهاية المطاف. كان لدى الإيرانيين 150 سفينة حربية وأسطولهم الحربي الآن يقبع في قاع البحر، كما دمرنا أكثر من 200 طائرة مسيرة وسلاح الدفاع الجوي، كما استهدفنا القادة. لقد تم تدمير كل شيء. إيران ستقول في مرحلة ما إنها لم تعد تستطيع تحمل القصف الأمريكي، وهي تريد دائما التفاوض والتوصل إلى اتفاق معنا، لكنني لا أثق بهم لأنهم يخرقون وعودهم غالبا. ومع ذلك المفاوضات ما زالت مستمرة.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن تحويل مسار 30 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية حتى 31 من الشهر الماضي. وقالت سنتكوم في بيان لها إنه جرى تعطيل سفينتين وتنفيذ عمليات صعود وتفتيش على متن سفينتين أخريتين لضمان الامتثال الكامل لقرارات الحصار. كما أشارت إلى السماح لنحو 30 سفينة بالمرور عبر الحصار لأغراض نقل المساعدات الإنسانية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في حديث مع شبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تتعقب الأموال الإيرانية حول العالم، مؤكدا أن واشنطن تسعى لتأمين هذه الأموال لكي يستفيد منها الشعب الإيراني والمتضررون من انتهاكات طهران.
2: مثلما رأيتم الأسبوع الماضي أعلن عن سلسلة إجراءات، ولن نتوقف أبدا. سنؤمن الأموال من أجل الإيرانيين ومن يطالبون بها في الولايات المتحدة، والأشخاص المتضررين وعائلات من كانوا على USS كول، وأولئك الذين تعرضوا لتفجير الثكنات في بيروت. الرئيس الأمريكي يريد كذلك استخدامها عندما تستهدف إيران السفن التي تحاول العبور عبر مضيق هرمز. هناك الكثير من الأموال الإيرانية المتداولة وسنتعقبها.
0: وكشفت عقوبات الخزانة الأمريكية على شركة مهان الإيرانية للطيران عن حجم الغطاء الذي يتخذه الحرس الثوري لتمويه عمليات التسليح والتمويل العابرة للحدود، غطاء مدني يمتد إلى بنوك وشركات استيراد. ومع تفاقم الأزمات المعيشية للإيرانيين يزداد الغضب من ممارسات الحرس الثوري.
3: في سلاح العقوبات الأمريكية على إيران، من المتضرر؟ الحرس الثوري أم عامة الإيرانيين؟ أم أن الحرس يجر معه عامة الشعب؟ إجابة هذه المعادلة قد تستقرأ من قرار عقوبات جديد للخزانة الأمريكية، خاصة هذه المرة شركة مهان إير الإيرانية. وجاء في البيان أن شركة مهان للطيران الخاصة قدمت خدمات سفر لأفراد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للتدريب العسكري، كما سهلت حصول إيران على أنظمة طائرات من دون طيار وأسلحة ونقلها من وإلى إيران. هذا الأمر قد يكون له انعكاس مباشر على الإيرانيين المدنيين وعلى حقهم في التنقل. تلك واحدة من وسائل يستخدمها الحرس الثوري كغطاء لتحركاته، عدا عن مصارف فيها ادخارات عائلات إيرانية وشركات استيراد. وبينما يتواصل الحصار الأمريكي على النظام الإيراني وتحديداً الحرس الثوري، معيشة المواطنين الإيرانيين تزداد تفاقماً.
4: نادراً ما أرى أحداً سعيداً أو مبتسماً، وإن حدث ذلك يكون الأمر مفتعلاً ومجبراً عليه، فالجميع غارقون في أزمات مالية واقتصادية.
5: لا أحد يحب الحرب، فجميعنا نرغب في العيش في سلام ورخاء، لكن الظروف أصبحت صعبة للغاية.
3: كل ذلك يتقاطع مع ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قال إن الإيرانيين يخشون الخزانة الأمريكية أكثر من وزارة الحرب.
0: شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقوف إيران وراء هجوم سيبراني استهدف منشأة للمياه في ولاية مينيسوتا الأمريكية. وقال ترامب إن الهجوم يعود لضعف الإدارة المحلية وحاكمها الديمقراطي بدلا من كونه هجوما خارجيا. وكان صحيفة واشنطن بوست قد كشفت عن تحقيقات فيدرالية بشأن اختراق سيبراني استهدف أكثر من 30 منشأة للمياه في مينيسوتا وسط اتهامات لجهات مرتبطة بطهران.
6: ليست صواريخ عابرة للقارات ولا طائرات مسيرة تخترق الأجواء في عمق الغرب الأوسط الأمريكي، وتحديداً في ولاية مينيسوتا استيقظت السلطات الفيدرالية على ما بات ينظر إليه الآن باعتباره جبهة قتال جديدة وصامتة. أكثر من 30 منشأة ومرفقاً بلدياً للمياه تعرضت لاختراق سبراني منسق ومتزامن. أصابع الاتهام تتجه إلى قراصنة محترفين يتبعون القيادة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني، نجحوا في شل أجهزة الاستشعار عن بعد والتحكم بمضخات المياه وتعطيل إنذارات الضغط. الهجوم تعمد استهداف مرافق في مدن نائية، حيث استغل القراصنة ثغرات بدائية في أجهزة التحكم الصناعي المتصلة بالإنترنت العام، والتي ظلت تعمل بالرموز السرية الافتراضية التي وضعتها الشركات المصنعة. خرق دفع الطواقم الفنية إلى عزل الأنظمة الرقمية فوراً والتحول إلى التشغيل اليدوي والاعتماد على المخزون الاحتياطي لأبراج المياه لضمان عدم تلوث الإمدادات أو انقطاعها عن السكان. ولم يكن هذا الحادث معزولاً، إذ يرتبط الهجوم بمجموعات تخريبية شهيرة تابعة لطهران مثل سايبر أفنجرز وجماعة حنظلة التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، والتي اخترقت في الآونة الأخيرة أنظمة شركة معدات طبية عملاقة وعطلتها لأسابيع، بل ودعت اختراق البريد الشخصي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. هجمات مينيسوتا تكشف تصعيداً إيرانياً جديداً في حرب الظل السبرانية، حيث تتحول البنى التحتية الحيوية إلى ساحة جديدة للمواجهة.
0: في تصريح لسكاي نيوز عربية قال ضياء رشوان وزير الدولة المصري للإعلام إن التحقيقات بشأن استهداف ميناء دمياط لن تستغرق وقتاً طويلاً، وأكد أن نتائج التحقيقات ستعلن للرأي العام، قائلا أنه سيكون لمصر قرارها بالرد على استهداف ميناء دمياط عند انتهاء التحقيقات.
7: لا تزال التحقيقات جارية، هناك سلطات معنية بمثل هذا النوع من التحقيقات. نحن لسنا إذا حدث طبيعي أو عادي أو جرى قبل هذا في مصر، ولسنا إذا أيضا حدث جنائي، نحن إذا حدث ذو طبيعة عسكرية أمنية سياسية بالقطع وله أبعاد اقتصادية وسياسية وأبعاد أخرى إقليمية ربما تكون أكثر خطورة، وبالتالي حتى اللحظة لا تزال التحقيقات جارية ولم تصدر عنها أي مؤشرات يمكن أن يعلن عنها. ما أستطيع أن أؤكده بأن ما ستنتهي إليه هذه التحقيقات، ولا أعتقد أنها ستستغرق وقتا طويلا، سيتم إعلانه على الفور للرأي العام المصري والرأي العام العربي والعالمي أيضا.
0: وقال وزير الدولة المصري للإعلام في تصريح لسكاي نيوز عربية إن هناك استعدادا مصريا للتعامل مع جميع الاحتمالات عقب استهداف ميناء دمياط، مؤكدا في الوقت ذاته حرص القاهرة على عدم التصعيد مع التمسك بحماية أمنها القومي.
7: هناك بالفعل استحكامات واستعدادات مصرية لمواجهة كل احتمالات، لا أعرف بدقة ماذا سيسهل عنه هذا الحادث فيما يتعلق بالترتيبات العسكرية المصرية، لكن متأكد أن ما لدى الجيش المصري حتى الآن من القدرات يمكنه بالفعل مواجهة كثير من مثل هذه المخاطر. ما تحرص عليه القاهرة دائما بالإضافة بالقطع إلى حماية أمنها القومي وحماية سيادتها وحماية شعبها هو عدم التصعيد. هذا ما ذكره الرئيس السيسي في تصريح أمس، وهذا ما ذكره منذ أول يوم. اتساع رقعة الصراع يهدد الجميع، اتساع رقعة الصراع شديد الخطورة على المنطقة بأكملها.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تنسيق تام مع الجانب الإسرائيلي لإنجاح اتفاق غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل سعيدة به للغاية. وخلال اجتماع الحكومة في كامب ديفيد عد ترامب الاتفاق بشأن نزع سلاح حماس خطوة كبيرة في الشرق الأوسط، لكنه تساءل عن احتمال حصول تقلبات ووصف الأوضاع بأنها معقدة.
8: لدينا تفاهم مع إسرائيل وكانت سعيدة جدا به، كما ساعدتنا في هذا المسار وأبدت تعاونا كبيرا. الكثير اعتبروا أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق أمر مستحيل، لكننا نجحنا في تحقيقه. قد يمر الاتفاق بمراحل مد وجزر، فالوضع هناك معقد للغاية والأطراف المعنية كذلك، لكنه يمثل اختراقا كبيرا لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن، لا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح حماس. قبل بضعة أشهر كان التوصل إلى هذا الاتفاق يبدو مستحيلا، لكنه أصبح واقعا ويمثل خطوة كبيرة للشرق الأوسط.
0: نشر مجلس السلام في غزة خارطة طريق لاستكمال.
9: من بعد ما استمعت لجولي ومحطة إخبارية عبر راديو تؤمي أستراليا، نرجع لمتابعة مشوارنا مع تذكير بحالة طقس سيدني لليوم جيد. درجات الحرارة بتوصل لل 19 درجة على صعيد ملبن، جيد 15 درجة مئوية. نسمع رويدة عطية.

معكم ديمان من راديو تو امي أستراليا على 1638 AM. فإذا مستمعينا أحيانا ننسى أنه لا شيء بيبقى لألنا للأبد، لا الزمن ولا الأشخاص ولا اللحظات، نحن عابرون بكل ما بلامس أرواحنا. لكن جميل الحياة ديما بتكمن بتحولات بالأشخاص اللي بيغيرونا، بالوجع يلي بنتعلم منه، بالأفراح يلي بتنور دربنا، بالأحلام يلي بتخلينا على قيد الحياة. فكلنا منقول فلنمضي بالحياة بمزيد من الحب، بمزيد من الامتنان، بروح من فتحة، لأنه ما بيبقى بالنهاية مش الأشياء اللي منملكها بل الأشياء اللي منشعر فيها بحياتنا. متابع نحن وياكم مع غنية إحساسي لآدم.

الفنانة جو أشقر اللي كان أطل بمقابلة خلال هالأسبوع واللي انتقد كتير من النجوم، ولكن جمهور هالنجوم اللي استنفروا عبر السوشيال ميديا وردوا، خاصة جمهور الفنان وائل كفوري اللي كانت جو أشقر انتقدوا بمكان ما. خليني أرجع للأخبار اليوم السياسية، وكان خلال هالأسبوع الإعلام الإيراني اللي تناقل عدة تصاريح عن مسؤولين إيرانية بتدل وتشير إلى أنه هذه التصاريح على أنه المرشد مجتبى خامنئي قتل بالغارات وما تم الإعلان عنه لأسباب وراها الحرس الثوري الإيراني. أهم ما صرح فيه المسؤولين الإيرانيين الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بيشوف أنه منترك مسار الحرب ومنروح لمسار الواقعية. صحيفة إيران على العقيل إنقاذ البلد من التطرف، علما أنه الصحيفة تبث من طهران. والد زوجة مجتبى خامنئي بيقول لم أشاهد مجتبى ولم ألتقي فيه من وقت اندلاع الحرب. والد زوجة مجتبى خامنئي هو رئيس البرلمان الإيراني السابق غلام علي حداد. زهرة حداد عادل زوجة مجتبى خامنئي قتلت بالغارات الجوية اللي استهدفت المرشد الإيراني راحل علي خامنئي. هذه طبعا التصاريح من مسؤولين إيرانيين بارزين، فاللي بيترك شكوك أنه هل فعلا مجتبى خامنئي اللي من وقت ما استلم، وقالوا لنا أنه استلم، ما طلع، ما دايما بتكون التصاريح باسمه، ولكن لم يظهر إلى العلن لحتى يأكد أنه بعده على قيد الحياة أو توفى بالضربة اللي كانت استهدفت واللي اغتالت المرشد الأعلى علي خامنئي. هلأ في الإعلام الإسرائيلي بيقول شيء، الإعلام الأمريكي بيقول شيء، ولكن الحقيقة لا تزال ضايعة. أين هو مجتبى خامنئي؟ هلأ إذا كان موجود ممكن يكون يعني الكلام أنه عن وجوده وأنه بعد ما مات ممكن يكون لرفع المعنويات، أما إذا كان استهدف بالغارة أو توفى بالغارة بالعملية الاغتيال ممكن يكون له تأثيره بالداخل، وخاصة على الحرس الثوري الإيراني المستمر بتعنته بموقفه اللي ما رح يرضخ للشروط الأمريكية. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. Your attention please. The hottest hits in winter. Check them out.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Rolling out the killer classics all weekend.
3: What I want to know is what's going to happen next.
2: This is 2ME.

0: حلوه كثير الغنيه للفنانه راحل نصري شمس الدين. بتعرفوا شو اهم معركه ما عادت مع الناس صارت مع نفسنا؟ بتصير تشتغل على عقلك، على صحتك، على روحك، على انه تكون نسخه افضل من حالك كل يوم. اكبر غلطه ممكن يعملها الانسان بعد فترة معينة من الزمان، خاصة بعد سن الأربعين، أو أنه يضل عايش بالماضي. أكبر غلطة أنه يبقى عايش بالماضي. الماضي خلاص ما بيرجع، ولا لازم أن ياخد من عمرك لحظة. يعني بتتعلم أنه ناس بتتغير، الظروف بتتغير، وحتى المشاعر أوقات بتتغير. في ناس بتقرب منك لأن بحاجة لشيء عندك، ولما تنتهي المصلحة بتبعد. في ناس بتبقى لأنه بتحبك لشخصك، وهودي نعمة ما بعرف من عند ربنا، وبتفهم أنه الحب الحقيقي ما له علاقة لا بالشكل ولا بالمظاهر، لأنه الجمال يوم من الأيام بيتغير، وسنين بتترك أثرها على كل إنسان، بس القلب الطيب بيتغير كمان ما بيتغير. متابع نحن وياكم من 2ME أستراليا. 2ME.com.au.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقيا أو بمساعدة موظفي التعداد. أيا كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
0: من بعد الأخبار منتابع نحن وياكم لقائنا على 16:38 AM. إذن اليوم من خلال المعلن ومجلس السلام والدول الوسيطة اللي بدهم مصر، قطر، تركيا، الولايات المتحدة، اللي كانوا أعلنوا عن موافقة حركة حماس على خارطة طريق بتهدف لتنفيذ المراحل المقبلة حسب المجلس، اللي بيقول أنه هيدا الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات اللي صارت بحسنية بين الأطراف بهدف التقدم نحو تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فعلا إذا الكل التزام بهذه الخطوة بيكونوا عم بيأسسوا إن شاء الله لمرحلة تكون حاملة انفراجات كبيرة للمنطقة، وخاصة يعني بحق فعلا اليوم للفلسطينيين أنه ينعموا بالهدوء والسلام. لكن بأول رد فعل رسمي من طهران على الاتهامات المصرية كمان اللي حملت إيران مسؤولية هجوم دمياط، اللي طلع وزير الخارجية الإيراني بتصريحات واللي أكد فيها أنه مصر صديق وشريك مهم بالمنطقة. وإجا هيدا الرد بعد ساعات من كشف صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات المصرية حملت طهران المسؤولية عن الهجوم بطائرة مسيرة. ودعا الوزير الخارجية الإيراني لوجه أصابع الاتهام لإسرائيل، وهيك بالحرب يعني مين المستفيد؟ بيقول لك أنه طالما الطائرة ضايعة وهني مش عارفين يعني مصدر هذه المسيرة، بتبقى الأمور مفتوحة على اتهامات بعض البعض، هل هي إسرائيل أم هي إيران؟ بيبقى يعني أكيد الجواب من هو المستفيد لجر مصر لهذه الحرب؟

0: بعد نجاح مجلس السلام اللي كونه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموافقة حماس على التخلي عن سلاحها، شو ناطرنا بالمرحلة المقبلة؟ خليكن معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم عبر راديو تويمي أستراليا مع بداية شهر آب.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Josie Sargent with the top stories. FIFA President Gianni Infantino has given up his campaign to sell a stake in the World Cup to private investors. The plan to raise nearly $6 billion by selling shares in a new subsidiary that would run FIFA events faced widespread backlash from soccer fans and governing bodies. Mr. Infantino says, having listened carefully to all the views, it's become clear the project has created divisions. Energy Minister Chris Bowen says Australian motorists should not panic buy ahead of the fuel discount ending. From midnight on Sunday, the temporary fuel relief, which originally halved the fuel excise for 3 months and then reduced petrol prices by 16 cents per litre during July, will expire. The full heavy vehicle road user charge will also be reintroduced. Minister Bowen says people should only buy the fuel they need. And there are calls for Australians to come together to support First Nations peoples as day two of the Garma Festival gets underway in northeast Arnhem Land. The theme for this year's event is bookmark, a Yungul word meaning everyone. Prime Minister Anthony Albanese has been criticised for not attending, with Foreign Minister Penny Wong to deliver a keynote address this afternoon. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

مصادر لشبكة سي بي اس نيوز بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. إقليمي كردستان العراق، وقالت وسائل إعلام أمريكية أن القوات الأمريكية بدأت بسحب قواتها المتبقية في العراق قبل الساعات الأخيرة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على مخيم المغازي وسط غزة. على كييف سمع عدوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. قال رئيس بلنفنتينو إنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة مثيرة، وهي خطة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم لشركات الأسهم الخاصة. أصدر إنفانتينو بيانا قال فيه إن الانقسامات الناجمة عن الاقتراح لم تعد في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

هذه نشرة رياضية نبدأها كالمعتاد مع أهم وأبرز العناوين. العالم ينتفض ليحافظ على كأسه وردود الأفعال تتصاعد ضد خطة إنفانتين. رئيس الوزراء البريطاني يطالب رئيس فيفا بالاستقالة. المصري حمزة عبد الكريم يسجل هدفين لبرشلونة في برمنغهام. ريال مدريد يفكر جديا في بيع فينيسيوس بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده. نيوكاسل يودع إيدي هاو تمهيدا للتعاقد مع الألماني عيسلا.

البداية مع القضية الأهم عالميا الآن، وهي تبعات قضية مشروع فيفا التجاري وردود الأفعال عليه. استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري الاتحاد الدولي لكرة القدم احتجاجا على خطة الاستثمار الخاص التي أعلنها فيفا وتشمل بيع حصة في كأس العالم، واصفا الشركة المزمع إنشاؤها بقيمة 20 مليار دولار بأنها صفقة سيئة لكرة القدم. وسبق لكورديرو أن قام بتمثيل فيفا في فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم الماضية. وأكد كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات لدى فيفا أن العاملين داخل الاتحاد تعرضوا للخداع بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطة يجب ألا تمضي قدما. واتهم رئيس فيفا بالافتقار للشفافية في خطته للمستثمرين من القطاع الخاص. ولم يقدم لامور استقالته من منصبه الذي يشغله منذ عام 2024. وكشفت مصادر صحفية أن رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي فيكتور مونتالياني يتخذ خطوات نحو تحدي جاني إنفانتينو لرئاسة فيفا في انتخابات مارس المقبل، وهو الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة. وسبق وأن أعلن إنفانتينو سعيه لنيل ولاية الرابعة كرئيس لفيفا، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 18 من مارس بالعام المقبل. اتحاد كرة القدم الدولي يدرس تأثير توسيع كأس العالم من 48 منتخبا إلى 64 بدءا من النسخة المقبلة المقررة في البرتغال والمغرب وإسبانيا بعد 4 أعوام بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز. وأشارت الوثيقة إلى رغبة فيفا في تعيين وكالة مستقلة للاتحاد البولندي لكرة القدم عدم تأجيل منافسات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما والتي تستضيفها البلاد بدءا 24 منتخبا منهم 6 من قارة أوروبا.

0: ورحب بضيوفي من باريس الإعلامي عبد السلام ضيف الله، ومن لندن الإعلامي. يعني لم يسبق أن شاهدنا ردة الفعل المتفق عليها من جميع الناشطين في كرة
1: الأسباب. السبب الأول هو لأن الملايين من الجماهير حول العالم لديهم استثمار عاطفي كبير به. هو مثل جنة الأحلام، وأما بيعها لهذه الأفكار التجارية هي أن فيفا تم تأسيسها على أنها منظمة غير ربحية، والمقترحات تجارية. كما أننا يجب أن نكون منصفين وأن نقول جرأت الكونكاكاف وحتى اتحاد آسيا في ردهم.
0: عبد السلام، يعني الاتحاد الأوروبي حتى بطولات فيفا، ومباشرة اتخاذ خطوات عملية حتى في ربما التصعيد مستقبلا والدفع بمرشح للأوروبي، لماذا؟
2: لماذا؟ سؤال مباشر وإجابة مباشرة، لأن الخصام وتراكم المشاكل بين هذين الاتحادين، وبالتالي الاتحاد الأوروبي ينتظر أي عثرة، أي زلة يبدو أنها بشكل منفرد، وبالتالي وجد الاتحاد الأوروبي الفرصة لتسديد ضربة قادمة بهذه الخطوة التي اتخذها جاري إنفانتينو، وكأنه يسدد لنفسه ضربة قاضية بالنظر إلى حد التسديد القاضية لإنفانتينو هذه المرة.
0: كان ملاحظا التصريحات من قبل الاتحاد الآسيوي، كان ملاحظا يحيى أن الرفض هو القرار الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي منذ اليوم الأول في يعني في موقف لم يكن معتادا من قبل الاتحاد الآسيوي، أن يعني يكون لديه موقف حاد. يعني شاهدنا الاتحاد الأفريقي مثلا لم يكن لديه موقف حاد، قال سندرس الموضوع، سنفكر، وإلى آخره. لكن الاتحاد الآسيوي كان لديه موقف حاد، أكد من خلاله أنه لم يتم استشارتهم، لم يتم دراسة الموضوع عن طريقهم. لماذا شكل الاتحاد؟

إكسكلوزيف. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا إكسكلوزيف.

0: تحياتي لكم مستمعين راديو تؤمية، بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهالنهار لل 19 درجة، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 15 درجة مئوية، وطقس غائم رح يكون. نتوقف نحن وياكم عند فقرة ديس الساعة مع زميلي ماري لبكي من راديو تؤمية أستراليا.
1: ديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إغناطيوس الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين ثيوفورس from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنات ثيوفورس، قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بأنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة الكوبتية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أور كريستوفر بليز براي فور أس. الديس الساعة سانت أوف ذا أور معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: التغيرات اللي عم تصير بالمنطقة، بنرجع نطلع بوضعنا بلبنان، خاصة من خلال بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، بالقرار اللي أخده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعد الاجتماع بالرئيس عون بإعادة شركات الطيران الأمريكية تسيير رحلاتها لبيروت بعد توقف استمر 41 سنة، والإجراءات اللي لازم اعتمادها من الجانب اللبناني لتحقيق هذا الأمر. رحب محمد الحوت بالقرار، شكر الرئيس عون لإعادة الحياة لخط بيروت نيويورك اللي توقف بعد 40 سنة، وهون طائرات الميدل إيست اللي بتقدر تأمين هيدا الخط المباشر، بالإضافة للشركة اللي رح تتسلم قريبا طائرات إضافية لتعزيز أسطول الجوي. وحكي أنه في هونيك ترتيبات ممكن تتخذ بالتنسيق مع الجانب الأمريكي قبل وضع قرار فتح الخط موضع التنفيذ من الجانبين اللبناني والأمريكي. أشاد رئيس عون بالدور اللي بتلعبه شركة طيران الشرق الأوسط بربط لبنان بالعالم على الرغم من الظروف اللي عم يمرق فيها لبنان والمنطقة، واللي نوه بإيداء القيمين عليها وكل العاملين. فعلا اليوم قديش مرقت المنطقة ولبنان بظروف كتير صعبة، إلى أنه شركة طيران الشرق الأوسط يلي بقيت صامدة. يعني عن جد منشوف قدي للحقيقة قدرت هذه الشركة العملاقة أنه تقدر تصمد قدام كل هذه الأزمات إن كان بلبنان أو بالمنطقة. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا، وأكيد رغم كل الظروف الصعبة اللبناني اللي دايما بيتعلق واللي معلق ببلده، وشفنا الحركة السياحية اللي نشطت خلال شهر حزيران وتموز، ورغم أنه ما كانت في هونيك مؤشرات في حجوزات كتير كبيرة، ولكن تحسنت إلى حد ما خلال شهر تموز اللي كان شهر ناجح، والسياحة اللي نشطت خلال هيدا الشهر الماضي. رح نتابع نحن وياكم راديو توأمية أستراليا على 1638 AM.
1: بحبك خليلي المصري.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: Listen to the killer classics.
3: Introducing
2: all weekend on 2ME.

لكل الأحبة المستمعين اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت، استمعتوا لأغنية آدم إحساسي، وراح نسمع بهالوقت أغنية بيبي لشامي، يلي في سؤال انطرح لي: شامي ألغى متابعة هيفا وهيفا ألغت متابعة شامي، مع أنه كانوا في صور انتشرت لإلهم وفي عمل مشترك الظاهر كانوا عم يتحضروا لإله، بس شو اللي عدم بدا مين بيعرف؟ هل هي بس يعني بس كلام اعلامي او اشاعات؟ فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تو امي اوستراليا على 1638 AM.

0: من بعد ما استمعتوا لمحطة إخبارية وغنية لليال عبود حديد المهرة، منروح نحن وياكم لخبر حزننا خلال هالأسبوع بصراحة، بس نعرف أنه بطل من لبنان رحلوا بشكل مفاجئ، موسى اللي رحل معه جزء كتير حلو من ذاكرة كرة السلة اللبنانية، الباسكتبول اللبناني، واللي يمكن كبرنا ونحن عم نشجع فريق الحكمة، لكن كان من النجوم يلي فرضوا احترامهم حتى على جمهور الفريق المنافس بصفوف التضامن، اللي كان بوقتها فريق بينافس على البطولات والكؤوس وبيوصل للنهائيات. كان موسى اللي هو صخرة الدفاع وقناصة ثلاثيات وأحد اللاعبين اللي لا يمكن أن ينساهم من عاش بهالحقبة الذهبية لكرة السلة بلبنان. كلنا حزننا بصراحة وتأثرنا لما شفنا كمان زملائه إيلي نصر وميشيل سفير عم ينشروا آخر صورة له من مستشفى أوتيل ديو. إيلي نصر يلي كان يعني أنا كمان كتير تأثرت بالصورة اللي نشرها إيلي نصر يلي كنت أنا وياه بنفس الصف يعني، وبعنا لغاية هالوقت بتربطنا زميلي حلوة وهيك الفيسبوك يمكن اللي خلينا نرجع نتواصل مع بعضنا. فاللاعب إيلي نصر هو بطل كمان بكرة السلة وزميله لموسى صورة نشروها عبر الفيسبوك من مستشفى أوتيل ديو قبل أيام من وفاة موسى. أكيد كرة السلة اللبنانية واللبنانيين خسروا بطل من لبنان، خاصة يعني أكيد قديش قدم للباسكتبول وقدي نحن يمكن أكتر شيء منفش خلقنا بالرياضة، واللي طبعا فريق الباسكتبول يلي عم بيبيضها كان بلبنان أو أثناء مباريات خاضة بمنطقة الشرق الأوسط وطبعا المنافسات اللي كانت تصير. رح نتابع نحن وياكم الراديو توأمية أستراليا على 1638 AM.
1: ونزلت على عينة مل

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: موعدنا مع جولة ومحطة إخبارية بهالأثناء عبر راديو 2ME أستراليا، بتستمعوا لها جولة أخبار الساعة 3، ومشوارنا بيتابع برفقتكم بالساعة المقبلة لمزيد من الأغاني والمنوعات والأجواء الفنية والأخبار والمنوعات. أما هلأ رح نتابع نحن وياكم أخبار السياسي وشوفي عنا جديد من الأحداث والتطورات على صعيد منطقة الشرق الأوسط والعالم، تستمعوا لها عبر راديو 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من LBCI. نفذت إسرائيل أمس تهديدها بتفجير ما وصفته بأكبر شبكة أنفاق لحزب الله بمنطقة الشقيف، مستخدمة بحسب الجانب الإسرائيلي نحو 700 طن من المتفجرات التي أحدثت هزة أرضية قدرت بحوالي 3.8 درجات، غطى غبارها السماء وأصوات التفجيرات سمعت على بعد عشرات الكيلومترات وصولا إلى صيدا والبقاع. إلى ذلك تم استهداف تلة الدبشة المحاذية لتلة علي الطاهر بقذائف مدفعية مساء اليوم، كما كان نفذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم تفجيرا أيضا ببلدة كفر تبنيت التي تقع بين قلعة شقيف وعلي الطاهر. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن التفجيرات تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وتمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، داعيا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن. بدوره حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن استمرار الصمت حيال ما ترتكبه إسرائيل بحق الإنسان والتراث والعمران يهدد مستقبل المنطقة. من جهته اعتبر حزب الله أن المسؤولية الأولى عن استمرار هذه الجرائم المتمادية تقع على عاتق السلطة اللبنانية الصامتة والغائبة بل والمتواطئة التي منحت العدو بتوقيعها على اتفاق الإطار شرعية لاحتلاله وممارساته، فيما تواصل تجاهل كل ما يجري وكأن أصداء تلك التفجيرات التي تصم الآذان لا تصل إلى مسامعها. اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي يفترض أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني ليس سوى جزء من مشهد إقليمي أوسع يعاد فيه توزيع النفوذ والخرائط ومسارات النفط، فهل يكون لبنان جزءا من هذه المسارات؟
1: بمنشآت النفط بطرابلس في ثلاث مرافق، أولاً الخزانات يلي كان يوصل النفط العراقي من كركوك بالأنابيب، ثانياً المصب يلي كان يشحن من خلاله بالناقلات النفط العراقي الواصل إلى الخزانات، ثالثاً المصفات وكان جزء من النفط العراقي الواصل إلى لبنان يكرر فيها للبنزين ومزوت للسوق المحلي اللبناني. فشو وضع هالمنشآت اليوم؟ النفط العراقي كان وصل لآخر مرة إلى هالخزانات بالعام 1982، ومن هالنقطة بالذات كان يضخ النفط إلى الخزانات، ومثل ما عم تشوفوا بعد الرواسب النفطية موجودة وتتسرب من الأنابيب المتآكلة.
2: هيدا الخزان يلي عم بتشوفوه هو واحد من الخزانات يلي بعدها صالحة للاستعمال بالمنشآت النفطية بطرابلس، وبتبلغ سعته نحو 25,000 متريك تون أي ما يعادل 4 مليون لتر. هيدا الخزان هو واحد كان من 40 خزان كانوا موجودين بمنشآت النفط بطرابلس، ولكن الحرب الفلسطينية بين أبو موسى وأبو عمار ودخول السوريين فيها أدى لتدمير عدد كبير من الخزانات، وباقي فقط نحو 12 خزان صالحين للاستعمال.
1: من الخزانات للمصب، من هون كان النفط العراقي يصدر، والشاهد على عملية التصدير هو الكنترول روم يلي كانت تتحكم بتعبئة ناقلات النفط. نحن حاليا موجودين بالكنترول روم تبع المصب لمنشآت النفط بطرابلس. هذه الغرفة، غرفة التحكم هذه، كانت تستخدم ليتم التحكم بجر النفط من الخزانات إلى المصب وبالتالي تحميله بناقلات النفط. هذه الغرفة، غرفة التحكم، تتحكم بأربع خطوط: لاين 1، لاين 2، لاين 3، لاين 4. وإن شاء الله أنه بالقريب العاجل بصير تطوير كتير كبير لهالغرفة اللي هي حاليا ما عم تشتغل، وبيرجع النفط العراقي يصب بلبنان وترجع هالغرفة تتحكم بعملية تعبئة ناقلات النفط من الشواطئ اللبنانية. أربع أنابيب إذن تمتد من الشاطئ إلى عرض البحر، حيث هناك أربع مراسي لناقلات النفط ممكن تشوفها بالعين المجردة من الشط، وهي معروفة باسم SPM،
2: وتم سحب البعض منها إلى الشاطئ.
1: من هالنقطة بتنطلق الأنابيب نحو عرض البحر لحتى تعبي ناقلات النفط يلي بتكون متوقفة بعرض البحر. في قدرة هون على تعبئة 4 ناقلات بذات الوقت، وبتبلغ القدرة الإجمالية لهذا المصب نحو 900,000 برميل يوميا.
2: الكميات الكبيرة من النفط العراقي اللي كانت توصل بالأنابيب كان يتم تصديرها، وكان لبنان يستفيد ماليا من هالعملية. بس كمان إضافة للخزانات والمصب كان في بالمنشآت مصفات لتكرير النفط الخام، وكان لبنان يستفيد من تكرير كميات صغيرة من النفط الواصل لعنده.
1: هذه مصفات طرابلس يلي كان عندها قدرة انه تكرر يوميا 21,000 برميل، كان يستخرج منهم البنزين والمازوت وكان يوزع على السوق اللبناني. اليوم هذه المصفات خربانة، منا صالحة للعمل ولا ممكن انها تشتغل، ويمكن بدها أبع كلها سوا ويكون في هناك مصفات جديدة.
2: بأيام العز بلبنان كانت هالمنشآت النفطية مفخرة للبنانيين والمنطقة، ومرفق حيوي واستراتيجي، وبلغ عدد الموظفين فيها بقمة ازدهارة 4,000 موظف. اليوم هالمنشآت ميتة ومتآكلة، وهي بالفعل هياكل من الخردة، ويلي بعضه صالح بالحد الأدنى يستخدم أحيانا بإفراغ سفن محملة بالفيول أويل والديزل، كما أنه خط الغاز يلي جاي من سوريا نهايته بهالمنشآت، ومن هناك يتجه نحو معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء. هالمنشآت عودتها للحياة منا مستحيلة، بدها بالأول قرار وإرادة لبنانية رسمية، وبدها ثانيا قناعة عراقية أنه لبنان ضرورة لتصدير النفط بعيدا عن المخاطر المحيطة بمضيق هرمز وغيره. ومتى اتفق لبنان والعراق رح يكون التحدي الأكبر إيجاد المستثمر يلي عنده القناعة والتصميم على إعادة ضخ الحياة والنفط بهالمنشآت، بس هالمرة من البصرة.
0: النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. بعد إعلان ترامب اتفاقا لتسليم حماس لسلاحها، الحركة تشترط انسحاب إسرائيل أولا.
1: عملية اغتيال واحدة إلى 2 يوميا ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد مقاتلي حركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة. هذه هي معطيات أولية للجيش حاول من خلالها تبرير رفض تنفيذ أي انسحاب من القطاع، وهو يصر على عدم الانسحاب من غزة طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة، وفق ما قال مسؤول في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وذلك على رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع التنظيمات المسلحة في القطاع، معتبرا ذلك خطوة حاسمة لتحقيق السلام والأمن وإخضاع غزة لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام في مقابل ضمان أمن إسرائيل.
2: حيا الجميع من راديو تأميم. بعد ما استمعتوا لجولتنا الإخبارية بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة 19، أما ملبن درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 15 درجة. زوروني وديانا حوراني بنسمع نحن وياكم لهالغنية.

0: المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت. إذا مع أخبارنا لليوم خاصة الأشياء اللي عم تتغير عنا بلبنان من بعد فتح مطار الإقلاعات اللي أعطى جرعة أمل أنه الوضع عم يتغير عنا تدريجيا بلبنان، حتى كمان بعد أكثر من 6 عقود 60 سنة على توقف ترامواي، اليوم كانت بآخر مرة كانت بعام 1965 وقت الحرب، قبل الحرب حتى. يبدو أن الترامواي يلي عم يستعد للعودة لشوارع بيروت 15 آب المقبل رح تطلق من وسط العاصمة أول تجربة ميدانية ليرا إكس ترام، وهو أول ترام كهربائي ذكي يصنع بلبنان والعالم العربي. بيشتغل من دون سكك حديدية أو حاجة لإنشاء بنية تحتية خاصة، على أن يحدد موعد انطلاقه الرسمي. وبيمثل ليرا إكس ترام مشروع وطني بيهدف لتقديم حل حديث ومستدام لأزمة النقل العام بلبنان، لأنه عندنا مشكلة النقل العام بلبنان كارثية. من خلال اعتماد تكنولوجيا نقل كهربائية ذكية قادرة على العمل فوق الطرقات، ومن شأن ذلك أنه يخفف كلفة إنشاء شبكات النقل التقليدية، وبيعطي يعني بيطيح تنفيذ المشروع بمرونة أكبر. يعيد الترامواي الأمل لبيروت واللبنانيين بإمكان التخفيف من أزمة النقل، وكما بمهد لإنشاء خطوط وأكثر استراتيجية بمختلف المناطق. أدي حلو الترامواي يعود إلى بيروت خلال أيام. نرجع نغني نحن وياكم رزق الله على أيامك يا ترامواي بيروت، كنت ممشي الحال ومسعد كل بيوت. News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المياه. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: مع الصوت الحلو مع الراحل جورج الراسي بنسمع نحن وياكم غنية روحي، ومن بعدها رح يكون لنا محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم. عبر 2ME أستراليا منتابع.
2: روحي إذا بدك روحي روحي وما تريد

0: تحياتي من جديد لكل المستمعين، لكل اللي مرافقنا بخلال هالوقت من أي مكان. بحييكم، بتمنى لكم أوقات حلوة وتكونوا عم تقضوا وقت أوقات هيك مريحة وسعيدة بنهاية هالأسبوع. لكل واحد بيختاره على طريقته. في ناس بتحب أنه خلص نتيجة الأشغال والأعمال بس بدها تقعد بالبيت وترتاح، وفي ناس بيكون زهقاني من قعدة البيت بدها هيك تفش خلقة وتظهر للخارج. والطقس كتير مناسب رح يكون اليوم وخاصة بكرة، رح يكون طقس كتير حلو، فاستفيدوا من هالأجواء الحلوة مع يعني خاصة هون على صعيد سيدني وعلى ميلبن بعدهم مجلدين ومبردين ومشتين. ولكن مع بداية فصل الشتي اللي حلو كمان هيك الأجواء الشتوية إلى جماليتها وإلى لذتها. اليوم مع بداية شهر الرقاب كمان نوجه تحية لجيشنا البيسي، الجيش اللبناني، اللي فعلا اليوم كل هالظروف الصعبة والقاسية اللي مرقنا عليها نقول يعني ربنا يحميهم. لهالشباب اللي يمكن أوقات كتير مهماتهم عم تكون صعبة، إن كان على الطرقات وإن كان بالمهمات بمواجهة المشاكل السياسية، أنا بقول المشاكل السياسية والخلافات السياسية، وما عم نشهد اليوم من حرب يعني خاصة بجنوب اللبناني مهمته عم تكون كتير صعبة. وأكيد الجيش ما بيقدر يتحرك إلا بأوامر سياسية أو يمكن قرارات سياسية. فدايما منقول ربنا يحمي الجيش اللبناني لأنه هو الوحيد يلي نحن منعترف أنه هو الوحيد لحامي هالوطن المعذب. فنتمنى أنه المرحلة اللي جاية تكون حامل دعم للجيش لحتى يكون هو الوحيد المنتشر على كافة الأراضي اللبنانية، لتزيد ثقتنا أكثر وأكثر بجيشنا الباسل، ولحتى كمان يكون في دعم معنوي لإله ودعم عسكري كمان لإله. فهون الشيء اللي عم بيقوموا فيه كان من خلال زيارة الرئيس هون اللي أخذ وعد من الجانب الأمريكي بدعم الجيش، أو كمان زيارته لتركيا اللي كمان وعد بتدريبات ومعدات، وهذا شيء عظيم يعني. كمان هيدا الشيء بيريح وبيطمئن ان شاء الله، هيدا الشيء اللي بنأمله وبنتمناه. خليكن معنا على السماء برفقة راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. رح توقف بهالوقت مع بريك، ومن بعدها رح نتابع مثل ما سبق ذكرت منحكي عن هالتطبيق التواصل الاجتماعي الجديد الأكس التابع على إيلون ماسك. ولكن بريحكن شوي من صوتي ونروح لمجموعة من الأغاني من بعد استراحة قصيرة. رح تستمعوا لغنية لميا جميل، ومن بعدها أكيد بحكيكن تفاصيل هالخبر.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.

من بعد ما استمعتوا للميا جميل من تغيب غنية كتير حلوة وصوتها كتير حلو لميا جميل. رح نتابع إذن اليوم الطرح الجديد اللي بلش على نطاق واسع الوصول لمنتج كان متاح من أواخر حزيران على سبيل التجربة، بس كانت لمجموعة محدودة من المشتركين من الفئة الأعلى. عن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن منتج اكس ماني للمستخدمين الاحتفاظ بالودائع، وهيدي تابعة لإيلون ماسك. فيكن تبعتوا مدفوعات بين الأفراد، دفع الفواتير، تحويل الأموال عبر الحوالات المصرفية، إرسال الشيكات بالبريد من دون مغادرة تطبيق اكس. بتحتفظ بالودائع لدى بنك كروز ريفر وهو مقرض مقر ولاية نيوجيرسي، وبتعتمد على عدة تطبيقات بمجال التكنولوجيا المالية، وبتخضع هذه الودائع لتأمين المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الـ FDIC حتى 250 ألف دولار. أعلن ماسك من سنوات أنه يريد أنه يشبه إكس تطبيق وايتشات الصيني، ويعد كمان هيدا تطبيق واحد بيجمع بين المراسلة والتسوق والمدفوعات، وبيشكل ركن أساسي من أركان إنفاق المستهلكين بالصين. إجا بمنشور إكس ماني أن الودائع رح تتحقق عائد سنوي نسبته بتوصل ل 6%، هو مستوى بفوق بكتير العائد يلي بتراوح تقريبا بين 4-5% بأكتر حسابات التوفير ذات العائد المرتفع تنافسية بالولايات المتحدة، بتجاوز بهامش واسع الأسعار القريبة من الصفر المعروضة بالبنوك التقليدية الكبرى. فإذن هيدا الشيء اللي كمان ووصف بنك كروز ريفر الإطلاق بأنه أول منصة مصرفية مؤمنة حكوميا بالولايات المتحدة تبنى على شبكة تواصل اجتماعي، وبيوضع هيدا الإطلاق إكس بموقع المنافسة مع تطبيقات المدفوعات مثل فينمو التابع لباي بال وكاش أب المملوكة لشركة بلوك وسوفي، يعني هم كم مستفيدين من قاعدة مستخدمي التطبيق اللي بتضم ملايين الأشخاص. أكيد اليوم إيلون ماسك يلي كل مرة عم بيفاجئنا بتطبيق جديد وبهي يعني طبعا اليوم الشيء اللي عم بيقدمه خاصة بمسألة الذكاء الاصطناعي، يعني هيدا اللي عم يذهلنا بكل مرة. رح نتابع نحن وياكم مع غنية لآدم، غنية إحساسي.

0: أطيب التحيات مجددا لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا على 1638 من تابع نحن وياكم مع محطة إخبارية لحتى نستمع لجديد الأخبار اليوم 1 من شهر أوغست ونشوف ونتابع التطورات اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط خاصة الحرب على إيران واليوم القرار اللي تخذ فيها المسودة ل طبعا مجلس السلام اللي نجح بتسليم حماس لسلاحها وهذه خطوة كتير مهمة أكيد المسودة فيها عدة بنود نحن بانتظار التزام كل الأطراف المعنيين كان إسرائيل أو حركة حماس في هذه الاتفاقية. خلينا نتابع نحن وياكم جولة أخبار الساعة 4 ومن بعدها نتابع نحن وياكم مشوارنا من تؤمي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد أياً كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك كل إجابة مهمة لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد أياً كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك كل إجابة مهمة لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو kingdomsat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس نشرة إخبارية جديدة عدها ويقدمها لنا الهادي بوبطان. صباح الخير الهادي.
8: صباح النور سليم. في أبرز عناوين الأخبار: ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة، طهران تعتبر التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية دربا من دروب التهور، الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق باب المندب، حماس تؤكد التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، وإسرائيل لم تخفي معارضتها. إسبانيا تعلن احتواء تدفق المهاجرين بعد مقتل 57 في موجة عبور إلى سبتة، وإيطاليا تعلق مؤقتا اتفاقية شنغان. وفي أوكرانيا تسعت قتلى على الأقل في كييف بهجوم صاروخي باليستي روسي.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. في وقت يدخل فيه صراع في طريق مسدود مع تواصل الضربات المتبادلة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع ربما تشارك فيها إسرائيل وتستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. تقرير شيرين ناصر.
10: سنضربهم بقوة شديدة، وكما تعلمون سيقولون في مرحلة ما لم نعد نستطيع التحمل. هكذا جاء تهديد دونالد ترامب لإيران، ويهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام، وقد يبدأ نهاية هذا الأسبوع حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. شبكة سي بي أس نيوز أفادت كذلك بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات مشتركة على منشآت الطاقة الإيرانية، وذلك ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تستهدف مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة. ونقلت سي بي اس عن مصادر متعددة قولها ان ترامب لم يعطي الضوء الاخضر لحملة القصف بعده. وافادت الشبكة بان تل ابيب وواشنطن نسقتا بشأن الخطة. وكالة تسنيم الايرانية نقلت بدورها عن مسؤول امني رفيع المستوى ان طهران اعدت خطة شاملة للرد على ما وصفها باي حماقة امريكية محتملة، وقال انها لا تعدو كونها ضربا من الجنون، لافتا الى ان الرد سيشمل البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة. وشدد أيضا على امتلاك القوات المسلحة الإيرانية القدرة والإرادة لتنفيذ رد واسع وحاسم على أي عدوان يستهدف البنية التحتية للبلاد.
8: وصباح اليوم أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، في ظل تنافس الولايات المتحدة وإيران على السيطرة على مضيق هرمز. في هذا الملف أيضا نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن والمدعومون من إيران، نفى في بيان اليوم التقارير التي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. إلى تطورات الملف الفلسطيني، وأنتم تتابعون نشرة السابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أكدت حماس التوصل إلى اتفاق في شأن نزع سلاحها في غزة، وهو أحد الخطوات الرئيسية الملحوظة في المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه يلحظ أيضا انسحابا تدريجيا لإسرائيل من القطاع. مراسلنا في غزة وسام أبو زيد. وسام، كيف تلقى الغزيون هذا الاتفاق لنزع سلاح حماس؟
11: هناك حالة من التفاؤل الكبيرة هنا في قطاع غزة بعد الإعلان عن قرب الدخول في المرحلة الثانية وتوقيع هذا الاتفاق، خاصة وأنه سينهي كثير من مشاهد التصعيد ومشاهد العمليات العسكرية التي لا تزال مستمرة على قطاع غزة رغم دخول المرحلة الأولى من الاتفاق منذ أكتوبر العام الماضي، لكن العمليات العسكرية لم تتوقف. هناك أمل كبير لدى المواطن الفلسطيني بأن تكون هذه بداية لانتهاء كامل وكافة أشكال الأعمال العسكرية على الأرض. قضية السلاح كانت قضية شائكة، والجميع كان يتوقع أن تكون هي العقبة الأساسية من توقيع الاتفاق، لكن حركة حماس أصدرت في بيانها أنها ستقوم ليس بالتسليم، لكن هي تقول بأنها ستقوم بتخزين السلاح. هناك بعض المصطلحات هناك ربما تتضح أكثر في الأيام المقبلة بعد توقيع الاتفاق فعليا على الأرض. طرف على أي حال هناك تفاؤل، لكن يبقى مشوب بالحذر.
8: مراسلنا في غزة وسام أبو زيد متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. ومع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق الذي يلحظ نزع سلاح حركة حماس وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة، إلا أن تل أبيب تبدو مختلفة مع واشنطن، فالجيش أكد أنه لن يقدم على أي انسحاب من غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، في وقت وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير انتقادا شديدا إلى الاتفاق الذي وافقت عليه حماس، معتبرا أنه غير مقبول. من القدس زياد حلبي.
12: في مواجهة علنية مع الموقف الأمريكي، شددت إسرائيل على أنه لن يكون أي انسحاب لقواتها من خطوط انتشارها الحالية في قطاع غزة أي المنطقة الصفراء قبل تنفيذ تفكيك حقيقي لسلاح حركة حماس، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لتنفيذ خطة مجلس السلام. كما هاجم وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بشدة مسودة الاتفاق، معتبرا أنها غير مقبولة لإسرائيل وأنها لن تؤدي إلا إلى تمكين حماس من إعادة تنظيم صفوفها. وفي المقابل ترى تقديرات إسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو اضطر إلى القبول بالاتفاق تحت ضغط الإدارة الأمريكية، لكنه يواجه اليوم عقبات سياسية وأمنية كبيرة تتعلق بترتيب الانسحاب وآلية نزع السلاح. ويرى محللون إسرائيليون أن هذه الخلافات قد تجعل تنفيذ الاتفاق أكثر تعقيدا من التوصل إليه، وتضعه أمام اختبار مبكر رغم الدعم الأمريكي الواضح له. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
8: في الضفة الغربية المحتلة أصيب فلسطيني بالرصاص الجمعة خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبر عدة بلدات فلسطينية، وشهدت مواجهات مع سكانها. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولي هذا الصباح، في المنطقة أيضا اعتبر لبنان أن التفجيرات الضخمة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط منطقة قلعة شخيف التاريخية في جنوب لبنان، وأفادت بأنها هدفت إلى تدمير أنفاق لحزب الله، تشكل تهديدا مباشرا لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع في حزيران يونيو بين البلدين. وقد نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة جدا منتصف الليل، خصوصا في منطقة قلعة شقيف التاريخية التي صنفتها منظمة اليونسكو تراثا عالميا مهددا بالخطر. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تفجيرات شقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للانتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب الاتفاق الإطار والذي التزم لبنان بتنفيذ موجباته. أزمة تدفق المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا، أعلنت مدريد أن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة خلال الأيام القليلة الماضية عادوا إلى المغرب، في وقت أثار تدفقهم المفاجئ والمكثف أزمة إنسانية ودبلوماسية دفعت دولا أوروبية إلى المطالبة بتعليق عضوية مدريد في منطقة شنغان، في وقت حض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز القادة الأوروبيين على عدم الانقسام على وقع أزمة المهاجرين في سبتة. حيثيات هذه القضية مع مراسلنا في المغرب جلال المخفي.
13: تعيش الحدود المحيطة بثغر سبتة غليانا غير مسبوق عاقب تدفقات بشرية قياسية وثقتها السلطات المحلية في الجيب الإسباني بنحو 60,000 مهاجر عبر الحدود في الأيام الأخيرة. هذا الرقم الصادم يمثل قرابة 70% من إجمالي سكان المدينة، تسبب في شلل تام وضغط يفوق الطاقة الاستيعابية للمنطقة، متسببا في فاجعات إنسانية أدت إلى مصرع 34 مهاجرا على الأقل. هذه الموجة الجارفة ربطها رئيس الوزراء الإسباني بتحركات مضللة تقودها مافيات للتجارة في البشر، وحسب مدريد فإن هذه الشبكات روجت لتفسير زائف لحكم قضائي أخير صادر عن المحكمة العليا الإسبانية يزعم منع إعادة المهاجرين الواصلين بحرا إلى الحدود، وهي الشائعات التي انتشرت بسرعة هائلة ودفعت الآلاف إلى المغامرة. وعلى الجانب المغربي تستمر السلطات الأمنية في بذل جهود مكثفة لاحتواء هذا الضغط الاستثنائي على طول السياج الفاصل. وتأتي هذه التطورات وسط تنسيق أمني ودبلوماسي رفيع المستوى بين الرباط ومدريد لتطويق الإشاعات وملاحقة شبكات التهريب التي تستغل ثغرات الأحكام القضائية لتأجيج الأزمة. جرال المخفي الرباط، مونتي كارلو الدولية.
8: وأعلن عن مقتل 57 شخصا في موجة العبور هذا. في تطورات الوضع في السودان، أكد ممثل منظمة يونيسف في السودان أن مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها في وسط البلاد تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر، نتجت منها احتياجات ضخمة وتزايد في معدلات سوء التغذية. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية، أيضا آخر تطورات في العاصمة الأوكرانية، مقتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 23 آخرون في كييف بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا ليلة الجمعة السبت بحسب ما أفادت السلطات في العاصمة الأوكرانية. على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الولايات المتحدة أن تكون حذرة جدا بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في وقت تقول كييف أنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية. تقرير هدى العناز.
14: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه غير واثق مما إذا كانت واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت الجو الاعتراضية، مضيفا أنه بصدد دراسة هذا الموضوع. كما أكد ترامب أن الأمر يتعلق بسلاح استثنائي للغاية، وعلى واشنطن توخي الحذر بعض الشيء بشأن من تمنحه هذه التراخيص، لأنها في الواقع لا تمنح تراخيص للمعدات. ويعتبر موضوع السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ الجو الاعتراضية أمراً بالغ الأهمية ومن أبرز أولويات كييف، حيث سبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ناقشه مع الرئيس الأمريكي خلال لقائهما في المكتب البيضاوي هذا الأسبوع. كما أن طرحه الآن يتزامن مع تكثيف روسيا لضرباتها بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا، والتي لا تستطيع اعتراضها إلا إذا امتلكت أنظمة محددة من بينها نظام صواريخ باتريوت الأمريكي.
8: وفي موسكو اندلع حريق ليلة الجمعة السبت في كاتدرائية القديس باسيل في ساحة الحمراء في موسكو، وتمت السيطرة عليه سريعا وفقا لما ذكرت وكالة تاس، ولم يعرف بعد سبب الحريق في الكنيسة الأرثوذكسية التي تعد رمزا للعاصمة الروسية بقباب ملونة تعلو أسوار الكرملين. اندلعت حرائق جديدة البارحة في اليونان التي اتخذت تدابير تأهب تحسبا لتأجيج الرياح القوية والنيران المستعرة، من بينها إجلاء جزء من أحدى ضواحي أثينا، فيما تواصلت عمليات الإخماد في تركيا في ظروف مشابهة، وبدت الموجة إلى انحسار هنا في فرنسا وإسبانيا. فايزة مصطفى.
15: بعد أيام من الحرائق الواسعة التي اجتاحت الغابات وأدت إلى إجلاء مئات الآلاف في جنوب غرب فرنسا، أكدت سلطات إقليم جيروند السيطرة على الحريق الذي التهم نحو 40,000 هكتار قرب مدينة بوردو، وساعدت الأحوال الجوية على إخماد النيران، ما أتاح لنحو 100,000 شخص العودة إلى منازلهم في 12 بلدة. وفي إسبانيا، رفعت الحكومة حالة الطوارئ التي فرضت بسبب الحريق غرب العاصمة مدريد، وبعد إجلاء 60,000 شخص عاد معظمهم إلى منازلهم. أما في منطقة أفيلا المجاورة فلا يزال حريق مستعر منذ الأسبوع الماضي، وقد أصبح أكبر حريق تشهده المملكة منذ عام 1961. وفي اليونان، لا تزال مناطق عدة بينها العاصمة أثينا ومحيطها تصنف ضمن دائرة الخطر، فيما يواصل رجال الإطفاء مكافحة النيران التي أتت على جزء من جزيرة كريت السياحية بعد أن التهمت نحو 4,500 هكتار في غضون يومين.
8: خبرنا الأخير في هذه النشرة، قالت وزارة التجارة الصينية إن إدراج شركات صينية في قائمة الكيانات التي تزعم الولايات المتحدة أنها تستخدم العمالة القسرية لا يستند إلى أي أساس واقعي، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمريكية تزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية. النشرة انتهت. تذكير بأبرز عنوان فيها: ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة، حماس تؤكد التواصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها وانسحاب إسرائيليين تدريجيا.
0: آخر وأهم الأخبار من تبعها نحن وياكم الراديو تؤمية على مدار كل الساعة. من بعد ما استمعتوا لمحطة إخبارية برجع بذكركم بحالة الطقس.

This is SEAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن Papua New Guinea. This is SEAA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نحن حاليا بعصر الذكاء الاصطناعي، هل رح ياخد الإنسان لمرحلة أكثر تطور وراحة أم رح يلغي دور الإنسان؟ اليوم توقع الملياردير إيلون ماسك أنه يشهد العالم تحول خلال السنوات المقبلة مع تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر ودخول الاقتصاد مرحلة وصفها بعصر الوفرة. بيقول إيلون ماسك أنه الذكاء الاصطناعي اللي بيتجاوز مجموع الذكاء البشري خلال 5 سنوات، وأكد أنه ما رح يبقى مجال بيتفوق فيه الإنسان غير كونه إنسان وبشر. رجح وصول عدد الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى 100 مليون ومليار روبو، بما بيؤدي إلى استبدال جزء كبير من الأعمال اليدوية وتسريع النمو الاقتصادي. اعتبر أنه المصاري والادخار للتقاعد ممكن يفقدوا أهميتهم بالمستقبل، لأنه إذا تحقق سيناريو هيك الوفرة واللي بيتوقعوا هيدا الشيء اللي ما رح يعرق الأحداث كبرى، كمان ما لم تعرقلوا أحداث كبرى مثل الحرب عالمية مثلا. إذا بقي بهيدا المخطط اللي رسمه ممكن الإنسان يرتاح أكتر، ويمكن حسب ما بيقول أنه بيعتبر أن النقود والادخار للتقاعد بيفقدوا أهميتهم إذا تحقق سيناريو الوفرة اللي بيتوقعوا، وهيدا إذا ما عرقلته أحداث كبيرة مثل حرب عالمية ثالثة. ما بعرف إذا نحن أمام سيناريو حرب عالمية ثالثة، صرنا فترة بنحكي من 3 سنين 4 سنين بنحكي عن حرب عالمية ثالثة نتيجة هالصراعات، ولكن اليوم ما عم تشهدوا المنطقة الشرق الأوسط يلي كمان ينذر بمخاطر في حال ما توصلوا لتفاهم. لكن توقعات إيلون ماسك وسط تقديرات دولية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي رح يأثر بملايين الوظائف مع خلق فرص عمل جديدة بالتوازي مع توسع يعني كمان التنبؤات هذه مرعبة من إيلون ماسك حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية. كمان هيك مطرح سؤال، هل رح تكون لخير البشرية أم رح تكون لدمار البشرية ونعيش فعلا عصر الروبوتات والذكاء الاصطناعي هي تقوم بكل المهمات؟ رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمي أستراليا على 1638 AM.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. TOME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك TOME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. TOME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Rolling out the killer classics all weekend.
5: What I want to know is what's going to happen next.
4: This is 2ME.
6: Exclusive. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا.

معكم دايما عبر راديو تؤمين. من بعد ما قدمت استقالتها وكانت اليوم كمان قد يكون في هونيك تحقيق ملكي مع رئيسة ولاية فيكتوريا السابقة جاسينتا ألان ورئيس الولاية كمان السابق دانيال أندروز. ولكن بدي أحكي عن جاسينتا ألان يلي هي من بعد ما قدمت استقالتها بساعات شافوها مع مجموعة باجتماع خاص يعني بأحد المطاعم، ولهذا ترى علامة استفهام يعني حول هذا الموضوع. هل فعلا البعض اللي انتقدها وخاصة بظل يعني هالتغيرات اللي صارت والمسؤولية اللي كانت مترتبة على عاتقها أنه يكون القرار هالقد سهل، أو كمان الخطوة اللي قامت فيها أثارت انتقادات يعني أنه من موقعها أنه تنطر شوي، بس البعض اعتبر أنه هيدي يمكن تكون حرية شخصية خلص أنه خلصت من مهيمة، والبعض بيشوف أنه لا أنه محلة لأنه بالنهاية في مسؤولية سلطة يعني بالنهاية دائما رأيها. رح نتابع نحن وياكم مع نادر الأثاث.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME.

مع سانت ليفنت رح نتابع نحن وياكم غنية اشتهرت كتير صباح الورد. رح نسمع نحن وياكم بها الوقت هالغنية ومنرجع بعد شوي رح يكون لنا محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم الأخبار، خاصة أنه اليوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يلي اليوم أصبحوا مهددين بالاغتيال. بنحكي تفاصيل بعد شوي. خلي

0: إذن مع جولة إخبارية رح نتابعها بها الأثناء عبر راديو تؤمي أستراليا. حسب ما كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن تصاعد تهديدات طالت رئيس الوزراء العراقي علي زيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدين وقادة بالمخابرات والأجهزة الأمنية، والهدف محاولة لأفشال خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. في مصادر بتقول أن أجهزة الأمن رفعت حالة التأهب بعد تلقي مسؤولين وعسكريين تهديدات بتستهدفهم مع عائلاتهم إذا شاركوا بتنفيذ الخطة، مع معلومات عن مجموعات متهمة بعمليات اغتيال سابقة قامت أخيرا بتحديث بنك أهدافها. فأكيد بس يصير في تضييق أو اليوم مع محاولة حصر السلاح بيد الدولة رح نشهد على يمكن فوضى رح تصير، وقد يكون كمان موجة من الاغتيالات المتخوفين منها إن كان بالعراق أو حتى بلبنان، يعني كمان في شخصيات كمان مهددة بالاغتيال. رح نتابع نحن وياكم توأمية عبر راديو توأمية. رح ننتقل فورا لجولة ومحطة إخبارية لنتابع أهم المستجدات لليوم عبر توأمية اللي دايما بتابعوا الخبر والتغطية الإخبارية اللي بترافقكم على مدار كل ساعة لمتابعة آخر أهم الأخبار والأحداث اللي عم تصير إن كان بأستراليا أو حول العالم. استراحة قصيرة ومن بعد مباشرة جولتنا، جولة أخبار الساعة 5 بتستمعوا إلها.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: T
6: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24 ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة وسط تقارير عن هجمات وشيكة تستهدف البنى التحتية الإيرانية بمشاركة إسرائيل، وطهران تتوعد بالرد. حماس تؤكد التوصل إلى اتفاق لنزع سلاحها مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، وتل أبيب تشترط نزعا فعليا للسلاح قبل الانسحاب. مدريد تعيد أكثر من 48 ألف مهاجر من أصل 60 ألف عبروا إلى جيب سبتة، وإيطاليا تعلق مؤقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا.

0: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات بقوة شديدة ضد إيران وسط تقارير عن دراسة واشنطن تنفيذ هجمات تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية قد يشارك فيها الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ أسابيع. يأتي ذلك بعد أكثر من 5 أشهر على اندلاع الحرب التي تبدو عالقة في حالة جمود مع استمرار الضربات المتبادلة ضمن حملة ضغط أمريكية لدفع طهران إلى القبول بشروط وقف إطلاق النار. مسؤول أمني إيراني رفيع أكد أن بلاده أعدت خطة للرد على أي هجوم محتمل.
1: بين رسائل التفاوض وتهديدات التصعيد تتأرجح المواجهة بين واشنطن وطهران. خلال اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، لكنه قال إنه بدأ يفقد الثقة بطهران متهما إياها بالكذب وتحريف الحقائق، ومشيرا إلى أن الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن وقع في خضم المفاوضات. الرئيس الأمريكي لم يستبعد الخيار العسكري بل هدد بضرب إيران بقوة شديدة.
2: سنوجه لهم ضربات قوية للغاية، كما تعلمون سيصلون في مرحلة ما إلى القول بأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد.
1: في المقابل نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني كبير أن طهران أعدت خطة شاملة للرد على واشنطن، معتبرة الحديث عن استهداف بنيتها التحتية ضربا من دروب التهور كما جاء في الوكالة الإيرانية، ومؤكدة أن خطة الرد تشمل البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة، كما شددت على أن المرور عبر مضيق هرمز غير ممكن في ظل ما وصفته بالعدوان الأمريكي. وفي وقت تتحدث فيه شبكة سي بي اس نيوز عن احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران نهاية الأسبوع، يبقى المشهد مفتوحا بين تصعيد عسكري يتضمن خطة تقوم على ضربات متواصلة لمدة أسبوعين طرحها قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وبين مساع دبلوماسية لم تغلق أبوابها بعد.
0: حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القدس مراسلة فرانس 24 ليلى عودة. ليلى صباح الخير. ليلى، ما حقيقة التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن احتمال مشاركة إسرائيل في ضربات أمريكية مقبلة ضد إيران، وهل هناك مؤشرات فعلية على تنسيق عسكري بين واشنطن وتل أبيب في هذا الإطار؟
3: صباح الخير. حقيقة هذه المعلومات أو ما يتم تداوله حاليا حتى هذه اللحظة ما من تأكيد رسمي إسرائيلي بداية، لا على المستوى العسكري ولا حتى على المستوى السياسي. إعلاميا هناك عملية اقتباس وتداول وتناول نقلا عن وسائل إعلام أجنبية وتحديدا أمريكية كسي بي إس، وهذه القضية تم تداولها والاهتمام بها بشكل كبير جدا عبر كل وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، التي عنونت في صدر صفحاتها وأيضا نشراتها بأن هناك معلومات وردت بأن هناك تنسيق أمريكي إسرائيلي بشأن شن هجمات حتى في نهاية هذا الأسبوع بشكل قوي جدا ضد مواقع إيرانية قد تستمر لأسبوعين. وأيضا تم تداول ما تم نشره عبر إيران من طهران أن إيران سترد أيضا بشكل كبير جدا، وتحديدا هناك أهداف محددة من قبل إيران داخل إسرائيل، هذه تم الاهتمام بها بشكل كبير جدا. لكن على المستوى السياسي قلنا بأنه ما من رد فعلي، على المستوى اللوجستي على الأرض حتى هناك ما من تعليمات من الجبهة الداخلية الإسرائيلية تم عملية نشرها أو تداولها عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص التغييرات في الإجراءات على الأرض، وحتى على المستوى العسكري على الأرض ما من تحركات حتى هذه اللحظة. لكن يجب التنويه بأن وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان إيال زمير أكد في وقت سابق بأن الجيش الإسرائيلي في جهوزية تامة لأي طارئ، وبأن حتى عملية الاستعداد للهجوم أو الدفاع على إيران أو من إيران قد أعدت منذ فترة وما من حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات. لذلك هذه قضية غاية في الأهمية. وفي جزئية أخيرة اليوم يسرى اليوم أشارت إلى أن إيال زمير في اجتماعاته الأخيرة نوه إلى خطر قد يشكل بالفعل قلقا للمستوى العسكري الإسرائيلي ورحله إلى المستوى السياسي، وهي المسيرات التي قد تأتي بالتزامن مع الضربات المتبادلة مع إيران، وهذه المسيرات ليس فقط من إيران ولكن قد تأتي من جنوب لبنان.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل ليلى عودة، مراسلة فرانس 24 في القدس. دخلت خطة إنهاء الحرب في غزة مرحلة جديدة بعد إعلان حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الاتفاق بأنه انفراجة عظيمة، مؤكدا أن إسرائيل راضية عنها، فيما شددت تل أبيب على أن أي انسحاب لن يبدأ قبل تنفيذ نزع فعلي لسلاح حماس، ما يبقي تحديات التنفيذ قائمة رغم الإعلان عن هذا الاتفاق.
4: فيما لم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على الإعلان عن اتفاق نزع سلاح حركة حماس، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يصف الاتفاق بغير المقبول، ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في القطاع ما لم يتم نزع سلاح الحركة فعليا.
5: يعد الالتزام بوقف اغتيال قتلة هذه المنظمة الإرهابية بمثابة الموافقة على أن تخطط حماس للمجزرة التالية. يجب أن تستمر الاغتيالات في غزة، يجب أن تنتصر إسرائيل.
4: أما حركة حماس فتربط تسليم أسلحتها بالتزام إسرائيل بإنهاء الأعمال العدائية والانسحاب من غزة.
5: الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق مربوطة بوقف جميع أشكال العدوان والانسحاب من قطاع غزة.
4: بالنسبة لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فإن إنجاح الاتفاق مرهون بالتزام الأطراف وتكاثف الجهود الدولية. من جهته رحب وزير الخارجية البريطاني بالإعلان عن اتفاق نزع سلاح حماس ودعا الأطراف إلى احترام بنوده. وزير الخارجية الألماني رحب بدوره بالاتفاق ودعا إلى فتح المعابر الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى سكان غزة. أما الرئيس الأمريكي فيؤكد أن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام، لكن على الأرض وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن اتفاق نزع سلاح حركة حماس، أعلن مسعفون في غزة إصابة عدد من الفلسطينيين عقب غارة جوية إسرائيلية وسط القطاع، ما يثير تساؤلات حول مصير الاتفاق.
0: أزمة الهجرة غير المسبوقة في جيب سبتة الإسباني تتجه إلى الانحسار بعدما أعلنت مدريد عودة أكثر من 48 ألف مهاجر إلى المغرب إثر موجة عبور تجاوزت 60 ألف شخص خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن مقتل 57 مهاجرا. في موازاة ذلك عززت السلطات الإسبانية انتشارها العسكري والأمني لتأمين الجيب، فيما شهدت العاصمة مدريد احتجاجات أمام السفارة المغربية على خلفية هذه الأزمة.
6: في الاتجاه المعاكس هذه المرة ألف المهاجرين يغادرون السبت عائدين إلى المغرب. السلطات المحلية قدرت عدد الذين دخلوا المدينة بنحو 60 ألف شخص قبل أن تعلن لاحقا عودة أكثر من 48 ألفا منهم.
7: بارح دخلنا على البحر السبتة، دوزنا نهار كامل في السبته، اليوم ما لقينا والو، ما كاين لا ماكله لا والو، ما كاين ولا الربح.
8: حييكم مستمعينا عبر راديو تؤمية مع تذكير بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس بالإجمال جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لـ19، بكرة كمان الطقس رح يكون مشمس على هيدا النحو. أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 15 اليوم وبكرة. مع غنية كوكب الشرق أم كلثوم وغنية أنت عمري.

معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1630 AM. نحن وياكم عم نتابع الأخبار والأغاني والمنوعات ودردشيت من هون ومن هون. بتمنى تكون عم تقضوا وقت حلو برفقة هالمنوعات الحلوة، خاصة مع الطرب الأصيل اللي دائما هيك بنستمتع خلال فترة المساء، اللي دائما تؤمي حريصة على أنه ترضي كل الأذواق. والأغاني الطربية اللي بنستمتع فيها هيك بتاخدك العالم مختلف مع هالسهرة المميزة اللي فيها كتير من الأغاني الطربية والمنوعات الجديدة. استمعت للشامي بجديده أنا من بعدك وكوكب الشرق أم كلثوم. تابعينا احنا وياكم مع بيت بيوت وفارس كرم.

0: مع بداية شهر آب اللي بنتمنى ما يكون لهاب كتير، لأنه مع الأحداث اللي عم تصير اليوم بمنطقة الشرق الأوسط اللي تنذر بكتير من المخاوف، خاصة إذا استمرت هذه الحرب بين واشنطن وأيضا وإيران. لليوم الحرب على إيران والإغلاق مضيق هرمز والمواني باب المندب، كل هذه أكيد اليوم دخلنا بحرب جديدة، كنا بالحرب على النووي، صرنا بحرب للمضائق والمواني. بالوقت يلي عنا بلبنان، إسرائيل يلي عم بتدمر المنازل والبيوت وكمان الأنفاق اللي حفرها حزب الله على مدى 20 سنة، وكان آخرا امبارح حكينا عن تفجير نفق تحت قلعة الشقيف، وهيدا اللي أكيد عم بيهدد بكتير من الدمار تحت الأرض وفوق الأرض. ولكن اليوم نتنياهو دي ظاهر أنه ما كتير كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني ركز عليه بالانسحاب الإسرائيلي، ولكن كمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي اتبع نهج أكثر حذر بمحاولاته للتأثير على مقاربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حرب إيران، تجنب الدفع باتجاه أي خيار محدد، اكتفى بالوقت بتقديم المشورة والمعلومات. وهيدا تحول بيعكس إدراك داخل إسرائيل لضرورة التعامل بحساسية مع البيت الأبيض. كمان مسؤول حكي عن الاجتماع اللي عقده نتنياهو مع ترامب خلال هالأسبوع واستمر أكثر من ساعة، تناول 3 سيناريوهات لمستقبل المواجهة مع إيران: التواصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الاكتفاء بممارسة ضغوط اقتصادية عبر العقوبات واستمرار الحصار، أو تصعيد عسكري. نتنياهو لم يدافع عن أي خيار بعينه لما سئل عما إذا كان قد أوصى بمسار محدد، بل قدم عرض مفصل لكل خيار. فهون كان عم بيحاول أنه ما يستفز الرئيس الأمريكي. بيقول مسؤول بإدارة ترامب طلب أيضا يعني هون بسبب حساسية الملف أنه ما يكون في ذكر اسمه، وفق بوليتيكو أنه الإسرائيليين بيعرفوا القرار النهائي بيد ترامب، كمل هيك عم يتعاملوا بحذر حتى لا ينظر لألون على أنهم بيفرضوا مطالب على الإدارة الأمريكية. وضح أن البيت الأبيض شعر بالإحباط من إداء نتنياهو خلال حرب إيران، وأن ترامب ما بيتقبل الضغوط أو المطالب الصادرة عن أي دولة أجنبية. فكمل هيك كانت زيارته اللي طلع فيها بهيك كلام أنه كانت جيدة ومثمرة جدا. بدنا نشوف نتائج هذه الزيارة.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Waking up early. Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
5: Wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: معكم ديما من راديو تويمي أستراليا على 1638 أيام. من تدمير الأنفاق اللي بنيها حزب الله في الجنوب اللي عم تدمرها إسرائيل، هيدا بالإضافة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي علي زيدي ومسؤولين، خاصة من خلال القرار اللي اتخذ ب تسليم الفصائل الخارجية عن الدولة بتسليم سلاحها، وبالوقت يلي كمان المجلس السليم اللي توصل لتفاهم ولنجاح، يعني أنه كمان حماس تسلم سلاحها. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار والتطورات بموجز إخباري رح نستمع له بهالوقت عبر تؤمية أستراليا.
8: ABC News Update. TME Australia.
9: ABC News. Noni Edwards with the top stories. Foreign Affairs Minister Penny Wong has used her keynote address at Garma in East Arnhem Land to reject One Nation's call for monoculturalism in Australia. Appearing on behalf of Prime Minister Anthony Albanese, Senator Wong spoke about placing First Nations culture at the heart of Australia's foreign policy and highlighted new agreements with Fiji, Vanuatu and Timor-Leste. Without directly addressing One Nation leader Pauline Hanson's aspirations for monoculturalism, Senator Wong said diversity is foundational to Australia's foreign policy. Meanwhile, Cape York Institute leader Noel Pearson has called for major reform to remote community oversight. Speaking on the second day of the Garma Festival, the lawyer and land rights activist has called for state and territory governments to hand back jurisdiction for remote Indigenous communities to the federal government. South Australian authorities are investigating a mass bird mortality event after more than 80 dead and sick birds were found off the state's southeast coast. At this stage, the 84 birds are not being considered as suspected cases while they undergo testing for H5 bird flu in Adelaide. State aerial surveillance detected 49 dead and 35 sick greater crested terns on an island called Bowden Rocks yesterday. And the Asian Football Confederation has welcomed FIFA's decision to walk back plans to sell a stake in the World Cup. AFC President Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa stressed the need to discuss all such moves with transparency in the future. The scheme to raise nearly $6 billion by selling part of a new unit that would run FIFA events, including the World Cup, faced a fierce backlash. Regional confederations, including the AFC, said they were blindsided by the announcement. The Kuala Lumpur-based AFC is one of FIFA's six confederations. It's responsible for running soccer competitions across Australia, continental Asia and the Middle East. FIFA President Gianni Infantino said World Soccer's governing body had scrapped the plans after listening carefully to all the views. For all your latest news at any time, subscribe to the ABC Top Stories podcast.

0: عبر راديو توأمي أستراليا متابعين نحن وياكم مستمعينا مع محطة إخبارية. وأنا بدوري بدي أشكر كل اللي تابعنا ورفقنا خلال فترة الظهيرة لغاية بعد الظهر لغاية هالوقت وهاللحظات. حان موعدنا ننتقل لنكون مع جولة ومحطة إخبارية وبتتابعوا أجمل سهرة دايما وأجمل السهرات بتكون عبر راديو توأمي أستراليا. شكرا لمتابعتكم وأمسيتكم سعيدة وتضلوا بألف خير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. نفذت إسرائيل أمس تهديدها بتفجير ما وصفته بأكبر شبكة أنفاق لحزب الله بمنطقة الشقيف، مستخدمة بحسب الجانب الإسرائيلي نحو 700 طن من المتفجرات التي أحدثت هزة أرضية قدرت بحوالي 3.8 درجات، غطى غبارها السماء وأصوات التفجيرات سمعت على بعد عشرات الكيلومترات وصولا إلى صيدا والبقاع. إلى ذلك تم استهداف تلة الدبشة المحاذية لتلة علي الطاهر بقذائف مدفعية مساء اليوم، كما كان نفذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم تفجيرا أيضا ببلدة كفر تبنيت التي تقع بين قلعة شقيف وعلي الطاهر. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن التفجيرات تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وتمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، داعيا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن. لدوره حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن استمرار الصمت حيال ما ترتكبه إسرائيل بحق الإنسان والتراث والعمران يهدد مستقبل المنطقة. من جهته اعتبر حزب الله أن المسؤولية الأولى عن استمرار هذه الجرائم المتمادية تقع على عاتق السلطة اللبنانية الصامتة والغائبة بل والمتواطئة التي منحت العدو بتوقيعها على اتفاق الإطار شرعية لاحتلاله وممارساته، فيما تواصل تجاهل كل ما يجري وكأن أصداء تلك التفجيرات التي تصم الآذان لا تصل إلى مسامعها. اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي يفترض أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني ليس سوى جزء من مشهد إقليمي أوسع يعاد فيه توزيع النفوذ والخرائط ومسارات النفط، فهل يكون لبنان جزءا من هذه المسارات؟
1: بمنشآت النفط بطرابلس في ثلاث مرافق، أولاً الخزانات يلي كان يوصل النفط العراقي من كركوك بالأنابيب، ثانياً المصب يلي كان يشحن من خلاله بالناقلات النفط العراقي الواصل إلى الخزانات، ثالثاً المصفات وكان جزء من النفط العراقي الواصل إلى لبنان يكرر فيها للبنزين ومزوت للسوق المحلي اللبناني. فشو وضع هالمنشآت اليوم؟ النفط العراقي كان وصل لآخر مرة إلى هالخزانات بالعام 1982، ومن هالنقطة بالذات كان يضخ النفط إلى الخزانات، ومثل ما عم تشوفوا بعد الرواسب النفطية موجودة وتتسرب من الأنابيب المتآكلة.
2: هيدا الخزان يلي عم تشوفوه هو واحد من الخزانات يلي بعدها صالحة للاستعمال بالمنشآت النفطية بطرابلس، وبتبلغ سعته نحو 25,000 متريك تون أي ما يعادل 4 مليون لتر. هيدا الخزان هو واحد كان من 40 خزان كانوا موجودين بمنشآت النفط بطرابلس، ولكن الحرب الفلسطينية بين أبو موسى وأبو عمار ودخول السوريين فيها أدى لتدمير عدد كبير من الخزانات، وباقي فقط نحو 12 خزان صالحين للاستعمال.
1: من الخزانات للمصب، من هون كان النفط العراقي يصدر، والشاهد على عملية التصدير هو الكنترول روم يلي كانت تتحكم بتعبئة ناقلات النفط. نحن حاليا موجودين بالكنترول روم تبع المصب لمنشآت النفط بطرابلس. هذه الغرفة، غرفة التحكم هذه، كانت تستخدم ليتم التحكم بجر النفط من الخزانات إلى المصب وبالتالي تحميله بناقلات النفط. هذه الغرفة، غرفة التحكم، تتحكم بأربع خطوط: لاين 1، لاين 2، لاين 3، لاين 4. وإن شاء الله أنه بالقريب العاجل بصير تطوير كتير كبير لهالغرفة اللي هي حاليا ما عم تشتغل، وبيرجع النفط العراقي يصب بلبنان وترجع هالغرفة تتحكم بعملية تعبئة ناقلات النفط من الشواطئ اللبنانية. أربع أنابيب إذن تمتد من الشاطئ إلى عرض البحر، حيث هناك أربع مراسي لناقلات النفط ممكن تشوفها بالعين المجردة من الشط، وهي معروفة باسم SPM، وتم سحب البعض منها إلى الشاطئ. من هالنقطة بتنطلق الأنابيب نحو عرض البحر لحتى تعبي ناقلات النفط يلي بتكون متوقفة بعرض البحر. في قدرة هون على تعبئة 4 ناقلات بذات الوقت، وبتبلغ القدرة الإجمالية لهذا المصب نحو 900,000 برميل يوميا.
3: الكميات الكبيرة من النفط العراقي اللي كانت توصل بالأنابيب كان يتم تصديرها، وكان لبنان يستفيد ماليا من هالعملية. بس كمان إضافة للخزانات والمصب كان في بالمنشآت مصفات لتكرير النفط الخام، وكان لبنان يستفيد من تكرير كميات صغيرة من النفط الواصل لعنده.
1: هذه مصفات طرابلس يلي كان عندها قدرة أنه تكرر يوميا 21,000 برميل، كان يستخرج منهم البنزين والمازوت وكان يوزع على السوق اللبناني. اليوم هذه المصفات خربانة، منا صالحة للعمل ولا ممكن أنها تشتغل، ويمكن بدأ أبع كلها سوا يكون في هناك مصفات جديدة.
3: بأيام العز بلبنان كانت هالمنشآت النفطية مفخرة للبنانيين والمنطقة، ومرفق حيوي واستراتيجي، وبلغ عدد الموظفين فيها بقمة ازدهارة 4,000 موظف. اليوم هالمنشآت ميتة ومتآكلة، وهي بالفعل هياكل من الخردة، ويلي بعضه صالح بالحد الأدنى يستخدم أحيانا بإفراغ سفن محملة بالفيول أويل والديزل، كما أنه خط الغاز يلي جاي من سوريا نهايته بهالمنشآت، ومن هناك يتجه نحو معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء. هالمنشآت عودتها للحياة منا مستحيلة، بدأ بالأول قرار وإرادة لبنانية رسمية، وبدأ ثانيا قناعة عراقية أنه لبنان ضرورة لتصدير النفط بعيدا عن المخاطر المحيطة بمضيق هرمز وغيره. ومتى اتفق لبنان والعراق رح يكون التحدي الأكبر إيجاد المستثمر يلي عنده القناعة والتصميم على إعادة ضخ الحياة والنفط بهالمنشآت، بس هالمرة من البصرة.
0: النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. بعد إعلان ترامب اتفاقا لتسليم حماس لسلاحها، الحركة تشترط انسحاب إسرائيل أولا.
1: عملية اغتيال واحدة إلى 2 يوميا ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد مقاتلي حركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة. هذه هي معطيات أولية للجيش حاول من خلالها تبرير رفض تنفيذ أي انسحاب من القطاع، وهو يصر على عدم الانسحاب من غزة طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة، وفق ما قال مسؤول في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وذلك على رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع التنظيمات المسلحة في القطاع، معتبرا ذلك

0: Waarom?
1: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمتانيوس الكبير أو مرمتانيوس بي الصحراء، مرمتانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمتانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمتانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمتانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي. This is CA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: كثير من الإذاعات سياسة النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا
1: منكن ولألكن ولألكن ولألكن
2: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا Exclusive.

واو، اغنيتنا الحلوه اللي جايه اكيد بنسمعها على الموجه الشقيه 1638 AM. Let's go.

0: Australia.
1: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق MySat Go. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على MySat Go او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: أجمل تحية وأحلى تحياتنا دائما بنبثها دوما عبر أثير الموجة 1638 أي إم.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى اللي

0: سؤالي أستراليا.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة عدها ويقدمها لنا الهادي بوبطان. صباح الخير الهادي.
7: صباح النور سليم. في أبرز عناوين الأخبار، ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة. طهران تعتبر التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية دربا من دروب التهور. الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق باب المندب. حماس تؤكد التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، وإسرائيل لم تخفي معارضتها. إسبانيا تعلن احتواء تدفق المهاجرين بعد مقتل 57 في موجة عبور إلى سبتة، وإيطاليا تعلق مؤقتا اتفاقية شنغان. وفي أوكرانيا تسعت قتلى على الأقل في كييف بهجوم صاروخي باليستي روسي.
8: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
7: طبعا صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. في وقت يدخل فيه صراع في طريق مسدود مع تواصل الضربات المتبادلة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع ربما تشارك فيها إسرائيل وتستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. تقرير شيرين ناصر.
0: سنضربهم بقوة شديدة، وكما تعلمون سيقولون في مرحلة ما لم نعد نستطيع التحمل. هكذا جاء تهديد دونالد ترامب لإيران ويهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام، وقد يبدأ نهاية هذا الأسبوع حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. شبكة CBS نيوز أفادت كذلك بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات مشتركة على منشآت الطاقة الإيرانية، وذلك ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تستهدف صافي النفط ومحطات توليد الطاقة. ونقلت CBS عن مصادر متعددة قولها أن ترامب لم يعطي الضوء الأخضر لحملة القصف بعده. وأفادت الشبكة بأن تل أبيب وواشنطن نسقتا بشأن الخطة. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت بدورها عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن طهران أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفها بأي حماقة أمريكية محتملة، وقال أنها لا تعدو كونها ضربا من الجنون، لافتا إلى أن الرد سيشمل البنية التحتية الحيوية لإسرائيل والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة. وشدد أيضا على امتلاك القوات المسلحة الإيرانية القدرة والإرادة لتنفيذ رد واسع وحاسم على أي عدوان يستهدف البنية التحتية للبلاد.
7: وصباح اليوم أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، في ظل تنافس الولايات المتحدة وإيران على السيطرة على مضيق هرمز. في هذا الملف أيضا نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن والمدعومون من إيران، نفى في بيان اليوم التقارير التي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. إلى تطورات الملف الفلسطيني، وأنتم تتابعون نشرة السابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية، أكدت حماس التوصل إلى اتفاق في شأن نزع سلاحها في غزة، وهو أحد الخطوات الرئيسية الملحوظة في المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إناء الحرب، مشيرة إلى أنه يلحظ أيضا انسحابا تدريجيا لإسرائيل من القطاع. مراسلنا في غزة وسام أبو زيد. وسام، كيف تلقى الغزيون هذا الاتفاق لنزع سلاح حماس؟
8: هناك حالة من التفاؤل الكبيرة هنا في قطاع غزة بعد الإعلان عن قرب الدخول في المرحلة الثانية وتوقيع هذا الاتفاق، خاصة وأنه سينهي كثير من مشاهد التصعيد ومشاهد العمليات العسكرية التي لا تزال مستمرة على قطاع غزة رغم دخول المرحلة الأولى من الاتفاق منذ أكتوبر العام الماضي، لكن العمليات العسكرية لم تتوقف. هناك أمل كبير لدى المواطن الفلسطيني بأن تكون هذه بداية الانتهاء كامل وكافة أشكال الأعمال العسكرية على الأرض. قضية السلاح كانت قضية شائكة، والجميع كان يتوقع أن تكون هي العقبة الأساسية من توقيع الاتفاق، لكن حركة حماس أصدرت في بيانها أنها ستقوم ليس بالتسليم، لكن هي تقول بأنها ستقوم بتخزين السلاح. هناك بعض المصطلحات هناك ربما تتضح أكثر في الأيام المقبلة بعد توقيع الاتفاق فعليا على الأرض. طرف على أي حال هناك تفاؤل، لكن يبقى أشوف بالحذر.
7: مراسلنا في غزة وسام أبو زيد متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. ومع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق الذي يلحظ نزع سلاح حركة حماس وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة، إلا أن تل أبيب تبدو مختلفة مع واشنطن، فالجيش أكد أنه لن يقدم على أي انسحاب من غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، في وقت وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير انتقادا شديدا إلى الاتفاق الذي وافقت عليه حماس، معتبرا أنه غير مقبول. من القدس زياد حلبي.
9: في مواجهة علنية مع الموقف الأمريكي شددت إسرائيل على أنه لن يكون أي انسحاب لقواتها من خطوط انتشارها الحالية في قطاع غزة أي المنطقة الصفراء قبل تنفيذ تفكيك حقيقي لسلاح حركة حماس، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لتنفيذ خطة مجلس السلام. كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشدة مسودة الاتفاق معتبرا أنها غير مقبولة لإسرائيل وأنها لن تؤدي إلا إلى تمكين حماس من إعادة تنظيم صفوفها. وفي المقابل ترى تقديرات إسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو اضطر إلى القبول بالاتفاق تحت ضغط الإدارة الأمريكية، لكنه يواجه اليوم عقبات سياسية وأمنية كبيرة تتعلق بترتيب الانسحاب وآلية نزع السلاح. ويرى محللون إسرائيليون أن هذه الخلافات قد تجعل تنفيذ الاتفاق أكثر تعقيدا من التوصل إليه وتضعه أمام اختبار مبكر رغم الدعم الأمريكي الواضح له. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
7: في الضفة الغربية المحتلة أصيب فلسطيني بالرصاص الجمعة خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبر عدة بلدات فلسطينية وشهدت مواجهات مع سكانها. في أخبار أيضا من مونتي كارلو الدولي هذا الصباح، في المنطقة أيضا اعتبر لبنان أن التفجيرات الضخمة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط منطقة قلعة شخيف التاريخية في جنوب لبنان، وأفادت بأنها هدفت إلى تدمير أنفاق لحزب الله، تشكل تهديدا مباشرا لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع في حزيران يونيو بين البلدين. وقد نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة جدا منتصف الليل خصوصا في منطقة قلعة شقيف التاريخية التي صنفتها منظمة اليونسكو تراثا عالميا مهددا بالخطر. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تفجيرات شقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للانتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب الاتفاق الإطار والذي التزم لبنان بتنفيذ موجباته. أزمة تدفق المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا، أعلنت مدريد أن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا جيب سبتة خلال الأيام القليلة الماضية عادوا إلى المغرب في وقت أثار تدفقهم المفاجئ والمكثف أزمة إنسانية ودبلوماسية دفعت دولا أوروبية إلى المطالبة بتعليق عضوية مدريد في منطقة شنغان. في وقت حض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز القادة الأوروبيين على عدم الانقسام على وقع أزمة المهاجرين في سبتة. حيثيات هذه القضية مع مراسلنا في المغرب جلال المخفي.
10: تعيش الحدود المحيطة بثغر سبتة غليانا غير مسبوق عاقب تدفقات بشرية قياسية وثقتها السلطات المحلية في الجيب الإسباني بنحو 60,000 مهاجر عبر الحدود في الأيام الأخيرة. هذا الرقم الصادم يمثل قرابة 70% من إجمالي سكان المدينة، تسبب في شلل تام وضغط يفوق الطاقة الاستيعابية للمنطقة، متسببا في فاجعات إنسانية أدت إلى مصرع 34 مهاجرا على الأقل. هذه الموجة الجارفة ربطها رئيس الوزراء الإسباني بتحركات مضللة تقودها مافيات للتجارة في البشر. وحسب مدريد فإن هذه الشبكات روجت لتفسير زائف لحكم قضائي أخير صادر عن المحكمة العليا الإسبانية يزعم منع إعادة المهاجرين الواصلين بحرا إلى الحدود، وهي الشائعات التي انتشرت بسرعة هائلة ودفعت الآلاف إلى المغامرة. وعلى الجانب المغربي تستمر السلطات الأمنية في بذل جهود مكثفة لاحتواء هذا الضغط الاستثنائي على طول السياج الفاصل، وتأتي هذه التطورات وسط تنسيق أمني ودبلوماسي رفيع المستوى بين الرباط ومدريد لتطويق الإشاعات وملاحقة شبكات التهريب التي تستغل ثغرات الأحكام القضائية لتأجيج الأزمة. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو، الدولية.
7: وأعلن عن مقتل 57 شخصا في موجة العبور هذه. في تطورات الوضع في السودان، أكد ممثل منظمة يونيسف في السودان أن مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها في وسط البلاد تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر، نتجت منها احتياجات ضخمة وتزايد في معدلات سوء التغذية. في أخبارنا أيضا من مونت كارلو الدولية، أيضا آخر التطورات في العاصمة الأوكرانية، مقتل 9 أشخاص على الأقل وجرح 23 آخرون في كييف بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا ليلة الجمعة السبت بحسب ما أفادت السلطات في العاصمة الأوكرانية. على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الولايات المتحدة أن تكون حذرة جدا بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في وقت تقول كييف أنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية. تقرير هدى العناز.
11: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة فاينانشال تايمز إنه غير واثق مما إذا كانت واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت الجو الاعتراضية، مضيفا أنه بصدد دراسة هذا الموضوع. كما أكد ترامب أن الأمر يتعلق بسلاح استثنائي للغاية، وعلى واشنطن توخي الحذر بعض الشيء بشأن من تمنحه هذه التراخيص، لأنها في الواقع لا تمنح تراخيص للمعدات. ويعتبر موضوع السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ الجو الاعتراضية أمراً بالغ الأهمية ومن أبرز أولويات كييف، حيث سبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ناقشه مع الرئيس الأمريكي خلال لقائهما في المكتب البيضاوي هذا الأسبوع، كما أن طرحه الآن يتزامن مع تكثيف روسيا لضرباتها بالصواريخ الباليستية على أوكرانيا، والتي لا تستطيع اعتراضها إلا إذا امتلكت أنظمة محددة من بينها نظام صواريخ باتريوت الأمريكي.
7: وفي موسكو اندلع حريق ليلة الجمعة السبت في كاتدرائية القديس باسيل في ساحة الحمراء في موسكو، وتمت السيطرة عليه سريعا وفقا لما ذكرت وكالة تاس، ولم يعرف بعد سبب الحريق في الكنيسة الأرثوذكسية التي تعد رمزا للعاصمة الروسية بقباب ملونة تعلو أسوار الكرملين. اندلعت حرائق جديدة البارحة في اليونان التي اتخذت تدابير تأهب تحسبا لتأجيج الرياح القوية والنيران المستعرة، من بينها إجلاء جزء من إحدى ضواحي أثينا، فيما تواصلت عمليات الإخماد في تركيا في ظروف مشابهة، وبدت الموجة إلى انحسار هنا في فرنسا وإسبانيا. فايزة مصطفى.
12: بعد أيام من الحرائق الواسعة التي اجتاحت الغابات وأدت إلى إجلاء مئات الآلاف في جنوب غرب فرنسا، أكدت سلطات إقليم جيروند السيطرة على الحريق الذي التهم نحو 40,000 هكتار قرب مدينة بوردو، وساعدت الأحوال الجوية على إخماد النيران، ما أتاح لنحو 100,000 شخص العودة إلى منازلهم في 12 بلدة. وفي إسبانيا، رفعت الحكومة حالة الطوارئ التي فرضت بسبب الحريق غرب العاصمة مدريد، وبعد إجلاء 60,000 شخص عاد معظمهم إلى منازلهم. أما في منطقة أفيلا المجاورة فلا يزال حريق مستعر منذ الأسبوع الماضي، وقد أصبح أكبر حريق تشهده المملكة منذ عام 1961. وفي اليونان، لا تزال مناطق عدة بينها العاصمة أثينا ومحيطها تصنف ضمن دائرة الخطر، فيما يواصل رجال الإطفاء مكافحة النيران التي أتت على جزء من جزيرة كريت السياحية بعد أن التهمت نحو 4,500 هكتار في غضون يومين.
7: خبرنا الأخير في هذه النشرة، قالت وزارة التجارة الصينية إن إدراج شركات صينية في قائمة الكيانات التي تزعم الولايات المتحدة أنها تستخدم العمالة القسرية لا يستند إلى أي أساس واقعي، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمريكية تزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية. النشرة انتهت. تذكير بأبرز عنوان فيها: ترامب يهدد بضرب إيران بقوة شديدة، حماس تؤكد التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها، وانسحاب إسرائيليين تدريجيا.

من عبر أثير راديو تومي أستراليا، من عبر أثير 1638 AM. الشرير ربنا يبعدنا عنهم جميعا. الشرير هو شخص بيدرس طبائع معظم الناس. 1638 AM تومي أستراليا.

0: تابعونا دائما من خلال برامجنا من عبر أثير 1638 أي إم.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Listen to the killer classics. Introducing all weekend on

بالليل بالنهار احنا دايما مترافقين مع مستمعينا ومستمعاتنا. خليكم انتوا كمان مستمعينا ومستمعاتنا مرافقنا ليل مع نهار عبر أثير الموجة المتوسطة 1638 AM.

0: 16:38 2ME.
1: Come on, join us.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: Seven on the hour, every hour. First, 2ME Australia.

0: الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته دمرت مسيرات إيرانية استهدفت منشآت حيوية منها منشأة حكومية. محطات توليد الطاقة ومصافي النفط ضمن الأهداف القادمة. خطط أمريكية إسرائيلية لضربة محتملة على إيران.
1: That shows you how much success we're having with Iran.
0: ترامب يقول إن النجاح الذي حقق في إيران مهد للصفقة مع حماس ويتعهد بمنع نتنياهو من عرقلته. روسيا تهاجم كييف بعشرات الصواريخ الباليستية. وزيلينسكي يقول لم نسقط إلا صاروخا واحداً.

0: أهلا بكم إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. البداية من الكويت، حيث أعلن الجيش الكويتي رصد عدد من المسيرات المعادية منذ فجر اليوم، مؤكدا التعامل معها وتدميرها. أوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طالت آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأضاف الجيش في بيانه أن سقوط شظايا المسيرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات. نتابع التفاصيل من الكويت مع موفد العربية عادل عيدان. أهلا بك عادل، ما التفاصيل بشأن الهجمات التي طالت الكويت اليوم؟
1: نعم محمد، في ساعات الصباح الأولى تعرضت الكويت بهجمة بهذه المسيرات. هذه المسيرات التي طالت منشأة حكومية، لم تبين وزارة الدفاع ماهية هذه المنشأة، وكذلك لكنها قالت أنها في المنطقة الشمالية، وكذلك شركة صينية هي المعنية بتطوير جزيرة بوبيان. كما تعلم جزيرة بوبيان وتطويرها هي ضمن رؤية الكويت 2035 وتحويل هذه الجزيرة إلى واحدة من أكبر المخازن للبضائع في المنطقة، كما هي ترتبط أيضا بميناء مبارك الكبير. كل ذلك كان في صباح اليوم. هذه المرة ليست المرة الأولى التي تقصف فيها هذه الجزيرة وكذلك هذه الشركة، يعني نتحدث عن شظايا نتيجة للتصدي لهذه المسيرات تساقط وتضررت بعض الآليات وأماكن أخرى، إذن هي أضرار مادية فقط. لكن المرة الماضية قبل يومين كان استهداف أيضا شركة صينية، وهذه الشركة كانت إحدى آلياتها التي يقودها شخص من الجنسية النيبالية تعرض لهذه الشظايا وهذه المسيرة، أدت إلى انفجار سيارته وبالتالي وفاة هذا الشخص النيبالي. الكويت وتحديدا وزارة الخارجية قالت من أنها هذه الأفعال بالتأكيد لا تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة، وهو ما تريده دول المنطقة. بالتأكيد ذلك يناقض القرار 2817، القرار الأممي، قرار مجلس الأمن تحديدا. كذلك محمد، الكويت يعني خلال هذه الفترة منذ حتى ودخول فترة الأيام الأربعة والخمسة، فترة التهدئة، كانت الكويت تتعرض، يعني كانت الكويت ربما لم تتعرض إلى قصف بالمسيرات، ولكن بالتأكيد كان هناك رقابة إلى أجوائها، كان الوضع هادئ ولكنه هدوء حذر. اليوم نتحدث عن عدة مرات قصفت فيها، كان آخر يوم الخميس الماضي كان قصف منفذ العبدلي، وبعد ذلك دخلنا في فترة هدوء لنعاود قبل ثلاثة أيام مرة أخرى الهجمات من الجهة الشمالية تحديدا، رغم أن الكويت لم تسمي الجهة التي أطلقت هذه المسيرات، ولكنه بالتأكيد عدوان إيراني كما جاء في بيان وزارة الدفاع. لكن المنطلق لهذه المسيرات هل هو الشمال من اتجاه العراق أم الشمال الشرقي من الأهواز أو كذلك من العمق الإيراني باتجاه الشرق؟ محمد،
0: إذن آخر التطورات من الكويت كما تابعنا مع عادل عيدان. شكرا عادل. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي أضرار بالسفينة. وقالت الهيئة إن ربان الناقلة شاهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة، وذلك على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. قبل ذلك أعلنت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقع على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة وتسبب بأضرار في غرفة المحرك. أفادت مصادر لشبكة سي بي اس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات، أيضا وفق المصادر طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. في المقابل أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم إعداد خطة واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذها إذا تعرضت لهجوم. كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإرادة لتنفيذ مثل تلك العمليات.
2: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني مثقل بالأزمات. في خلفية المشهد تتكشف أرقام اقتصادية قاتمة ترسمها البيانات الدولية للداخل الإيراني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5% هذا العام، في وقت تلامس فيه معدلات التضخم حاجز 70%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقاً، فانكماش بنسبة 4% فقط كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيقة لا تزال القيادة الإيرانية تتمسك بموقف متصلب مراهنة على قدرتها على تحمل الخسائر، إذ رهن رئيس البرلمان والمفاوض البارز محمد باقر قليباف أمن المنطقة كلها بمبدأ الصمود.
3: معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وإن لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
2: ميدانيا تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسة الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكة الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
0: تعليقا على اتفاق غزة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس.
4: And people are really impressed by it, and they're surprised by it. You know, Israel's very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable now.
0: في الأثناء أفادت مصادر العربية أن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق، وأنها ستلزمه بالانسحاب وتنفيذه. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعبا ولكن لن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهدا بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. من جانبه قال القيادي في حماس غازي حمد للعربية أن اتفاق السلام عبارة عن حزمة متكاملة من البنود أهمها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
5: هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. إحنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن صهيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل السؤال هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
0: في المقابل قال مصدر سياسي إسرائيلي أن الجيش لن يقدم أو لن يقوم بأي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع.

1638 AM. اهلا بيكم مستمعينا، ويمكن الاستسلام اللي ما بنحبش ابدا ان حد مننا يستسلم، ويكون دايما في اراده قويه، دايما اراده ثابته تخلينا نواصل مشوار ورحله الحياه مع بعض. الاستسلام قالوا عنه ان هو ضعف بيؤدي الى المذله.

Exclusive. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive. Exclusive.

0: UME Australia.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.
3: This is 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. أعلن الجيش الكويتي رصد عدد من المسيرات المعادية منذ فجر اليوم مؤكدا التعامل معها وتدميرها. وأوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأضاف الجيش في بيانه أن سقوط شظايا المسيرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات. مشاهدينا، نشير لآخر الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، حيث أفادت وكالة رويترز بنشوب حريق بمنشأة تخزين وقود في مصفاة في جنوب غرب أربيل. إذن هذه هي آخر المستجدات في جنوب غرب أربيل. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي إضرار بالسفينة. وقالت الهيئة إن ربان الناقلة شهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة، وذلك على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. قبل ذلك، أعلنت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلا قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة تسبب بأضرار في غرفة المحرك. أفادت مصادر لشبكة سي بي إس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر، طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات للرئيس دونالد ترامب في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. في المقابل، أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم إعداد خطط واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذ أي هجوم إذا ما تعرضت هي الأخرى لهجوم. كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإرادة لتنفيذ مثل هذه العمليات. تعليقا على اتفاق غزة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقيق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس.
1: And people are really impressed by it, and they're surprised by it.
0: ورغم الاتفاق، صعدت إسرائيل وتيرة القصف على قطاع غزة، وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال تجمعا لخيام النازحين قرب المستشفى، ما ألحق دمارا واسعا بمستودع الأدوية التابع له. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس وجنوب القطاع إلى جانب مناطق شرق قطاع غزة. أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التزامها بدعم جهود تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. وأضافت اليونيفيل أن شراكتها الممتدة مع الجيش اللبناني تسهم في دعم الاستقرار والأمن المستدامين في الجنوب، مؤكدة مواصلة دعم تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار الثلاثي. الآن إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده لم تتمكن من إسقاط سوى صاروخ باليستي روسي واحد من أصل 27 بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتشغيل منظومات باتريوت الأمريكية. وأضاف زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال هجوم واسع 35 صاروخا، بينها 27 صاروخا باليستيا، إضافة إلى 185 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم. وفي الهجوم الروسي على كييف قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية عقب إطلاق تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية الأوكرانية في مدينة ومقاطعة كييف. قالت الحكومة الإسبانية إن عدد القتلى في أزمة جيب سبتة الإسبانية الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا. وأوضحت الحكومة أنها بدأت بتركيب حواجز احتواء على طول سياج كاسر الأمواج الممتد إلى البحر في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات العبور، وذلك بعدما تمكن عشرات الآلاف من المهاجرين من دخول مدينة سبتة الإسبانية خلال الأيام الماضية. من جانبه دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى احترام المعاهدات الأوروبية، منتقدا الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بعد تزايد المهاجرين الواصلين إلى سبتة. وأكد سانشيز أن إسبانيا ليست البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد. مشاهدينا، نتابع معكم هذه الصور المباشرة من شمال غرب العاصمة اليونانية أثينا، حيث لا تزال الرياح العاتية تؤجج العديد من حرائق الغابات في اليونان، ما جعل طبعا السلطات في حالة تأهب قصوى، والوضع حرج للغاية طبعا، ذلك على بعد 60 كيلومتر شمال غرب العاصمة. وهذه الصور تصلنا بشكل مباشر من أثينا. إلى اللقاء.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: القصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
1: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل من المدن.
0: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
1: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة، احنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
0: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
5: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
4: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
5: هل كان CIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
4: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
5: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
4: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
3: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. هذه إشارة هذا وقتك لتنطلق لتتسامح

0: خليك على الموجة 1638 ام هتسمع كل اللي بتحبه كل اللي انت عاوزه.
1: نزلت الاب تاول 2MA وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. الجيش الكويتي يقول إن اعتداء إيرانيا استهدف منشأة حكومية ومركبة تابعة لشركة خاصة في جزيرة بوبيان. إيران تعلن استهداف سفينتين قبالة السواحل العمانية في مضيق هرمز وربان ناقلة نفط يبلغ عن انفجار. خطة أمريكية إسرائيلية لاستهداف محطات الطاقة ومصاف النفط في إيران وطهران تتهم واشنطن بتصعيد التوتر. زيلينسكي يطلب من ترامب التوسط لدى ماسك لتوسيع خدمات ستارلينك وإتاحة استخدامها في الداخل الروسي. مدريد تتهم دولا أوروبية بالأنانية تجاه أزمة سبتة وتدعو لاجتماع وزاري أوروبي. أعلن الجيش الكويتي رصد عدد من المسيرات المعادية منذ فجر اليوم مؤكدا التعامل معها وتدميرها. أوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأضاف الجيش في بيانه أن سقوط شظايا المسيرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات. نتابع من الكويت مع الزميل عادل عيدان. أهلا بك عادل، هل هناك تفاصيل إضافية بشأن هجمات اليوم؟
1: أهلا محمد، بالتأكيد هجمات اليوم، وأن لم يوضح البيان أكثر حول طبيعة الخسائر هذه، ولكنه أشار إلى أنها مادية فقط دون سقوط خسائر بشرية في الأرواح، كما حدث قبل يومين حينما استهدفت المسيرات شركة صينية وكذلك بعض المنشآت الكويتية. اليوم نتحدث عن منشأة حكومية كويتية وكذلك هذه الشركة. كما تعلم جزيرة بوبيان هي واحدة من الجزر التي يجرى تطويرها ضمن رؤية 2035 في الكويت، ستكون ربما واحدة من أكبر المخازن الجزر التي تخصص للمخازن، وكذلك هي مرتبطة بالتأكيد بميناء مبارك الكبير. هذه المرة ليست المرة الأولى التي تقصف الأماكن المدنية، بالتأكيد كان هناك قبل يومين قصف لشركة صينية سقط على إثرها مقتل شخص واحد من العاملين في الشركة أو شركة مقاولة بالباطن لهذه الشركة الصينية، وإثر تعرض مركبته لهذه لسقوط شظايا عليه. بالتأكيد اليوم نتحدث عن أنه في المنطقة الشمالية جرت عمليات استهداف هذه الشركة وكذلك المنشأة الحكومية الكويتية، دخول مسيرات ربما من الشمال أو الشمال الشرقي أو حتى من الداخل الإيراني.
0: طب أنت عادل، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا وتكرار
1: أو كذلك
0: استهداف شركات صينية تعمل في الكويت. هل تحدثت السلطات الكويتية عما إذا كان هذا الاستهداف متعمدا أم لا؟
1: إلى الآن لم تتحدث بالتأكيد السلطات الكويتية عن وضع هذه الشركات الصينية واستهدافها وتعطيل المجال التنموي أو البنى التنموية في هذه المنطقة. بالتأكيد هذه المنطقة في حال انتهاء هذه الأعمال ستخدم كل المنطقة، سواء في الجزيرة جزيرة بوبيان أو حتى في المنطقة الفاصلة بين الكويت والعراق باتجاه العبدلي، ستكون منطقة حرة كما يراد لها، منطقة اقتصادية حرة كما يراد لها في الرؤية الكويتية، لتخدم العراق وكذلك حتى تكون العراق ممرا لهذه البضائع التي تأتي من الخليج إلى أوروبا وكذلك سوريا وغيرها من المناطق وتركيا أيضا. لكن الكويت لم تحدد حتى الآن. الكويت ترى بأن السفارة الصينية في حد ذاتها قالت قبل يومين عند استهداف شركاتها بأن أي استهداف للمدنيين هو عمل يجب أن يدان حرفيا، كما جاء ببيان السفارة الصينية، وهذا ما أدين. الكويت ترى بأن هذه الأفعال المتعمدة والممنهجة بالتأكيد لا تساهم في خفض التصعيد، هي تناقض القرار، قرار مجلس الأمن 2000 2817 وكذلك تناقض كل المواثيق الدولية. أيضا أعلنت عن احتفاظها بحقها في الرد. هنا ما نتحدث عنه من أن المسؤولية هل هي المسؤولية على إيران أم أيضا على الفصائل العراقية الموالية لإيران والتي تطلق المسيرات باتجاه الدول الخليجية وكذلك الكويت. بالتأكيد أكثر من مرة كانت الحكومة الكويتية قد قالت بأن الميليشيا الموالية لإيران في العراق وهي التي تطلق هذه المسيرات. اليوم حقيقة الكويت لم تحدد الجهة التي أطلقت هذه المسيرات، ولكن بالتأكيد هي قالت بأنه عدوان إيراني آثم. محمد،
0: إذن آخر تطورات كما تابعنا من الكويت مع عادل عيدان. شكرا عادل. وفي ظل هذا التصعيد أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان وبالتحديد بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي أضرار في السفينة. قالت الهيئة أن ربان الناقلة شاهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. أيضا هيئة بحرية بريطانية أعلنت قبل ذلك أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة وتسبب بأضرار أيضا في غرفة المحرك. معنا من المنامة الكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر. أهلا بك سيد أحمد. لماذا تتكرر أكثر من مرة الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة؟ اليوم مثلا سمعنا تصريحات بأنه إذا قامت الولايات المتحدة بتوسيع ضرباتها لتشمل البنية التحتية ومنشآت الطاقة في إيران سيكون الرد باستهداف المنشآت الأمريكية في المنطقة وبالتحديد منشآت الطاقة. هل هناك منشآت أمريكية في دول الخليج منشآت طاقة هالمرة؟
2: تحياتي لك محمد ولجميع مشاهدي قناة العربية. طبعا منذ هذه الحرب 28 من فبراير التي اندلعت بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، شنت إيران عدوانها على دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية في توسيع لرقعة الصراع ومحاولة رفع تكلفة هذه الحرب تحديدا على الولايات المتحدة وتحديدا على وبالعام أجمع من خلال محاولة خطف أو ابتزاز العالم بالاقتصاد العالمي. ولكن استمرار العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون شاملة أيضا منشآت لا تتعلق بالولايات المتحدة، منشآت مدنية ومرافق اقتصادية وسكنية وأحياء مدنية بالكامل. اليوم عندما تهدد الولايات المتحدة وتلوح بأنها ستقصف أو ستنفذ حملة على البنى الطاقة والبنى التحتية الإيرانية، فلا يوجد في البحرين وبقية العواصم الخليجية أي بنى للطاقة تتبع للولايات المتحدة ولا حتى منشآت يعني اقتصادية تتبع للولايات المتحدة. هذا سلوك إيراني اعتدنا عليه بنسب كل شيء للولايات المتحدة في محاولة لتبرير عدوانها وانتهاكاتها لسيادة دول مجلس التعاون.
0: طيب هل هناك تحرك خليجي يجب القيام به للحيلولة دون اتساع دائرة هذه الاستهدافات؟
2: تأكيد يعني دول مجلس التعاون كانت منذ اندلاع هذه الحرب تتحرك بشكل جماعي وبشكل منسق في محاولة يعني ردع العدوان الإيراني والتصدي لهذه المقذوفات سواء عبر الطائرات المسيرة أو عبر الصواريخ. ولكن يعني من وجهة نظري أنا أعتقد أن دول مجلس التعاون بحاجة ماسة إلى الانتقال من مرحلة التنسيق إلى التكامل، لا سيما في المجال العسكري. نحن بحاجة إلى وحدة يعني مركز قيادة موحد يقود القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي. شاهدنا بوادر إيجابية في الأيام الماضية لا سيما في البحرين بعد أن شهدت المنامة تمرين درع البحرين، وهو تمرين غير روتيني شاركت فيه جميع القوات المسلحة في دول مجلس التعاون بريا وبحريا وجويا، وهذا ما يبشر بالتحول نحو التكامل الخليجي في المجال العسكري سواء دفاعيا أو هجوميا محمد.
0: طيب، ولكن أيضا هناك أمور لابد من الحديث عنها في ظل استمرار هذه التطورات. هل نحن أمام مواجهة مفتوحة تشارك فيها دول الخليج بشكل مباشر إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، أم نحن بحاجة إلى تدخل دولي وموقف دولي واضح من التجاوزات الإيرانية؟
2: دول الخليج حتى الآن تمارس يعني ضبط النفس في مواجهة العدوان والاكتفاء بالتصدي للمقذوفات الإيرانية، ونحن سجلنا نجاحا كبيرا في معدلات التصدي بنسب تتجاوز 90%، مما جعل الحياة تكون طبيعية في كل دول مجلس التعاون بما في ذلك الكويت والبحرين اللتان تركز فيهم العدوان الإيراني الآثم. يعني أعتقد نعم، نحن بحاجة إلى المزيد من التنسيق والتكامل، لكن سلوك الإيراني في محاولة استعداء ليس فقط دول الخليج بل العالم أجمع، شاهدنا توسع رقعة الصراع عندما هددت جماعة الحوثي الموالية لإيران في البحر الأحمر بعرقلة أيضا الملاحة في باب المندب، كذلك شاهدنا الانفجار الذي وقع في ميناء دمياط المصري، وصحيح أنه لم يعني تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن ذلك الحادث، ولكن البصمات الإيرانية واضحة تماما عبر هذا الحادث، وتريد طهران من خلاله أن تصل رسالة

لوكس كلوزيف. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا إكسكلوزيف.

0: أغنيتنا الطويلة، أغنيتنا القصيرة، أغنيتنا الجديدة، أغنيتنا القديمة بنسمعها دوما سوا عبر أثير
1: 1638 AM. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

من هنا من راديو تويمي أستراليا بنقدم أيضا تحية لمستمعينا ومستمعاتنا من كل مكان، والكرم اللي بنوصف به كعرب، الكرم بيقولوا عنه أنه أحيانا بيكون ضرورة دبلوماسية للتعامل بين الناس.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: First. 2ME Australia.

الجيش الكويتي يقول إن اعتداء إيرانيا استهدف منشأة حكومية ومركبات تابعة لشركة خاصة في جزيرة بوبيان. إيران تستهدف سفينتين قبالة سواحل عمان وتتوعد بالرد على أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية على منشأتها للطاقة. وسط استمرار المشاورات حول آلية تنفيذ اتفاق غزة، إسرائيل تكثف قصفها على القطاع وتستهدف مستشفى شهداء الأقصى. ارتفاع قتلى أزمة مهاجري سبتة إلى 67 شخصا، وإسبانيا تركب حاجزا على طول الحدود البحرية.

0: أحييكم من العربية أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة بأهم الأنباء. أعلن الجيش الكويتي رصد عدد من المسيرات المعادية منذ فجر اليوم، مؤكدا التعامل معها وتدميرها. وأوضح الجيش الكويتي أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأضاف الجيش في بيانه أن سقوط شظايا المسيرات أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات. من الكويت معنا موفد العربية عادل عيدان، أهلا بك معنا عادل، وضعنا في صورة الأحداث حتى هذه اللحظة.
1: أهلا بك منتهى. بالتأكيد كما أشارت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا العدوان الإيراني الممنهج وهذه الاعتداءات السافرة تعكس إصرار على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة. بالتأكيد هو يخالف كل القرارات الأممية وقرار مجلس الأمن 2817 وكذلك مبادئ حسن الجوار. هذا الاستهداف الذي طال منشأة حكومية في شمال البلاد وكذلك طال شركة في جزيرة بوبيان، جزيرة بوبيان الذي أريد لها أن تكون حلقة تواصل تجارية تسهم في تنمية هذه المنطقة من أو هذه المنطقة في جزيرة بوبيان في الكويت، وكذلك تمتد إلى منطقة تجارية حرة بين العراق والكويت، تخدم بالتأكيد ميناء مبارك الكبير وكذلك ربما تخدم المنطقة ككل. لكن هذه الاعتداءات التي لم تحدد حقيقة الحكومة الكويتية عما إذا كانت قادمة من العمق الإيراني هذه الطائرات المسيرة أم أنها جاءت من الحدود العراقية الكويتية وبالتحديد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران. هذه المرة ليست الأولى التي تقصف فيها الشركات التجارية المدنية، كما طالت قبل يومين شركة صينية نتج عنها مقتل شخص نيبالي كان سائقا في هذه الشركة أو شركة متعاقدة معها من الباطن. كذلك هذا الاستمرار لم يكن الأخير، بل كان قبل يوم أمس أيضا طال منشآت مدنية وكذلك منشآت كويتية، ولم يطل كما تشير إيران إلى أنه استهداف لقاعدة قواعد أمريكية في الكويت. كل هذه الفترة الشارع الكويتي يقول من أنه ما هذه الصواريخ وهذه المسيرات هدفها فقط هو المنشآت المدنية وتحقق أضرارا سواء كان في الكهرباء، محطات الكهرباء وتقطير المياه، أم حتى منازل المواطنين التي تسقط عليها تلك الشظايا من الطائرات المسيرة ونتج حقيقة عنها حرائق بعدد من المنازل. منتهى.
0: والاعتداءات على الكويت ما زالت مستمرة. شكرا جزيلا لك عادل عيدان. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان بالقرب من مضيق هرمز دون تسجيل أي أضرار بالسفينة. وقالت الهيئة أن ربان الناقلة شاهد انفجارا على مقربة شديدة من السفينة، وذلك على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي خصب العمانية. هيئة بحرية بريطانية أعلنت قبل ذلك أنها تلقت بلاغا عن حدوث واقعة على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل ليما العمانية. ونقل مسؤول أمني عن الهيئة قوله إن المقذوف الذي أصاب ناقلة وتسبب بأضرار في غرفة المحرك أنه كان مقذوفا. وجهت السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى جانب السفارتين الأمريكيتين في الأردن والعراق تحذيرات أمنية جديدة في ظل تصاعد التوترات. وحثت سفارة واشنطن في تل أبيب مواطنيها على النظر في مغادرة المنطقة والاستعداد للمغادرة في حال تدهور الأوضاع، فيما دعت السفارة في الأردن الأمريكيين إلى رفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية. وفي العراق أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل تنبيها أمنيا مماثلا دعتا فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر، وأشارتا إلى احتمال تصعيد غير متوقع في ظل تعقيد الوضع الأمني بالمنطقة. جاء هذا بعدما أفادت مصادر لشبكة سي بي أس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لخصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة أن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. في المقابل أكد مسؤول أمني إيراني رفيع لوكالة تسنيم إعداد خطة واسعة النطاق للرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف إيران. وقال المسؤول إن الخطة تشمل استهداف البنى التحتية الحيوية في إسرائيل ومشاءات الطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا جاهزية بلاده لتنفيذها إذا تعرضت لهجوم. كما أضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت خلال الحرب الأخيرة والأسابيع الماضية امتلاكها القدرة والإرادة لتنفيذ مثل هذه العمليات. تعليقا على اتفاق غزة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فكرة نزع سلاح حماس كانت مسألة صعبة التحقق، مضيفا أن ما وصفها بالانتصارات في إيران ساهمت في التوصل للصفقة مع حماس.
2: That shows you how much success we're having with Iran, because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it.
0: في المقابل أو رغم الاتفاق، صعدت إسرائيل وتيرة القصف على قطاع غزة، وأسفرت الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى جانب دمار واسع في منازل ومنشآت مدنية. واستهدف القصف الإسرائيلي محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن القصف طال تجمعا لخيام النازحين قرب المستشفى، ما ألحق دمارا واسعا بمستودع الأدوية التابع له. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المناطق الشرقية في خان يونس وجنوب القطاع إلى جانب مناطق شرق قطاع غزة أيضا. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده في كلمة بمناسبة عيد الجيش اللبناني اللا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، مشددا على أن الجيش اللبناني وحده يملك القرار والقوة والشرعية بوصفه الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مضيفا أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على امتداد الحدود الجنوبية. نشرتنا مستمرة وفيها تجدد حرائق الغابات في جنوب شرق فرنسا، ولدينا أيضا وسط جدل وانقسامات الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن خطته لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول: ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد، لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبد المتمالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه بالمكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

أهلا وسهلا، مرحبا مرحبتين بكل مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تيومي أستراليا. الصداقة ده شيء مهم جدا في حياتنا. عن الصداقة قالوا إن الصداقة هي عبارة عن صفقة تجارية رابحة بين قلبين وبين روحين. عبر راديو تيومي أستراليا بنقدم التحية دايما من عبر أثير 1638 AM. The Saturday night party mix on 1638 2ME.

أهلين مرحبتين مرحبا لكل مستمع ومستمع ومستمعة معنا دائما عبر أثير راديو تومي أستراليا.

0: everyone for late. Welcome home.
1: ألف ستمائة ثمانية وثلاثين إم تيرمي أستراليا. الكتاب، من مننا ما بيحبش الكتاب؟ من مننا ما بيحبش يمسك الكتاب ويقراه؟ عن الكتاب قالوا: المعلم الذي لا يعلم حتى يحركه التلميذ.
2: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا

0: شيء جديد دائما على 2ME
1: عبر أثير 1638 AM. بنحيي مستمعين راديو 2ME أستراليا.
2: 2ME أستراليا. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
5: It's the biggest party in town. It's a revolution. The Saturday night party mix on 1638 2ME.

0: مي أستراليا، أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. وعن الزمن، الزمن بنقول الزمن هو قطار سريع من المستحيل توقفه. عبر تومي أستراليا بنبث تحية وأشواق لمستمعينا ومستمعاتنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: First. 2ME Australia.

0: نشرة الثانية من الام تي في، اهلا بكم واليكم ابرز العناوين. في عيد الجيش 81 مسيرة وطن وثقة متجددة. الانظار الى الجنوب قبل روما، تصعيد مستمر وخوف على المفاوضات. بعد سنوات من التوتر مصالحة في خلدي ورسالة عنوانها السلم الاهلي. سبتة حلم الوصول إلى أوروبا بين مخاطر العبور وواقع الإعادة. في الأول من آب يطل عيد الجيش هذا العام على وقع مرحلة دقيقة يمر بها لبنان كما المنطقة، حيث تحضر المؤسسة العسكرية كعنوان للاستقرار وحماية الوطن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. سياسيا تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل وموعد مفاوضات روما، وسط ترقب لما قد ينتج عنها وما قد تحمله من مناقشات وملفات مرتبطة بالمرحلة المقبلة. أما ميدانيا فالجنوب يبقى في صدارة المشهد مع استمرار التطورات الأمنية والتصعيد المتسارع. إقليميا إيران تعزز التكامل بين الحوثيين وفصائل العراق، والرئيس الأمريكي لا ينفك يبادر إلى التهديد بضربات قوية موجعة. فهل يفعلها ترامب ويضرب منشآت الطاقة الإيرانية؟ إلى التصعيد الإسرائيلي المستمر حيث التفجيرات تتكثف جنوبا والتطورات الميدانية تتسارع. التفاصيل مع صبحي إبليوي. صبحي، إذن ماذا في آخر التطورات؟
1: نعم رامي، يعني قبل البدء بالحديث قبل البدء بالحديث عن آخر التطورات الميدانية والتفجيرات الإسرائيلية المستمرة، لابد من الإشارة إلى وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى صور، وهذه الزيارة إلى جنوب لبنان هي الثالثة في غضون أسبوع تقريبا. الزيارة الأولى كانت إلى بلدة زوطر الغربية بعد تحريرها بناء على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والزيارة الثانية اصطحب فيها العماد هيكل وفدا أمريكيا أيضا إلى زوطر الغربية، لطبعا إطلاع الوفد الأمريكي على ما قام به الجيش اللبناني لناحية ضبط السلاح في منطقة زوطر الغربية. واليوم وصل بمناسبة عيد الجيش إلى مدينة صور على وقع التفجيرات الضخمة في جنوبي لبنان. أمس كان وصل عدد التفجيرات في جنوبي لبنان منذ 2 آذار وحتى يوم أمس إلى 1038 تفجيرا، أربعة منها سجلت على مقياس ريختر بتسع محطات لقياس الزلازل في لبنان. أما اليوم تابع الجيش الإسرائيلي هذه التفجيرات ونفذ تفجيرات في أرنون إضافة إلى حديثة وبيت حانون وأيضا المنصوري، ولكن لابد من الإشارة إلى ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن التفجير الذي حصل في منطقة الشقيف، حيث قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنها صحيفة معريف أن هذا التفجير يعني كان من الأضخم، وكان الجيش الإسرائيلي يستعد لهذا التفجير لمدة شهر تقريبا. ووصف المراسل العسكري لمعريف هذا التفجير بأنه تفجير مدينة الملاجئ التابعة لحزب الله، وقال أن الجيش استخدم شاحنات أعدت خصيصا للدخول بهذه الأنفاق، وأن هذه الأنفاق تعد أيضا واحدة من مناطق العمليات الرئيسية لوحدة بدر العاملة في حزب الله في جنوب لبنان. وأيضا قال الجيش الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء قد تريث كثيرا قبل إعطاء الضوء الأخضر لتفجير هذه الأنفاق، علما أن الجيش الإسرائيلي استعد قبل نحو شهر لمثل هذا التفجير. أما في هذه الأوقات فتحلق الطائرات المسيرة في أكثر من منطقة في لبنان وصولا إلى أجواء العاصمة بيروت وأيضا في مناطق متفرقة ومتعددة من جنوبي لبنان، علما أن القصف المدفعي مستمر على أكثر من محور في القطاع الغربي والقطاع الشرقي والأوسط، إضافة إلى أن زورق التابع للبحرية الإسرائيلية اقترب من شاطئ المنصوري وأطلق بعض الطلقات باتجاه الصيادين في المنطقة، يعني إذانا منه بعدم الاقتراب من المنطقة التي تسمى المنطقة الأمنية الصفراء الممتدة حتى في البحر. طبعا هذا كل شيء معي ومع الزميل فرناندو حويك، عودي لعندك رامي.
0: شكرا لك الزميل صبحي إبليوي على كل هذه الإحاطة الميدانية. العلم اللبناني يعلو عند باب كسروان والمشهد الوطني وتفاصيله في هذا التقرير.
2: في مشهد وطني حمل رسائل الوحدة والانتماء أقام المجلس الوطني للعلم اللبناني برئاسة فيليب حنين احتفالا وطنيا لرفع العلم اللبناني في زوق مصباح. استهل الاحتفال بالنشيد الوطني قبل رفع العلم في تأكيد على وحدة الأرض والشعب والدولة.
3: نرفع اليوم علم لبنان كله، لا علم فئة ولا طائفة ولا حزب. العلم موقف، وهو أن تكون الدولة فوق الزعيم، والوطن فوق الطائفة، والقانون فوق السلاح.
4: نلتقي لنرفع هذا اللواء على مدخل بلدتنا كإعلان متجدد بأن زوق مصبح كانت وستبقى تحت سقف الشرعية.
2: تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع عيد الجيش، وفي ظل التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
0: ولمناسبة عيد الجيش هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون الجيش اللبناني بعيده، مؤكدا أنه آن الأوان لترسيخ هذه الحقيقة الوطنية الثابتة على أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني. رئيس الحكومة نواف سلام من جهته شدد على أنه لا يمكن استعادة السيادة إلا بانتشار القوات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال لزيادة عديده وتطوير تجهيزاته. السفارة الأمريكية في بيروت عبرت بدورها عن تقديرها لتفاني الجيش اللبناني في حماية سيادة لبنان وأمنه، آملة في أن يواصل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام بلاده بتنفيذ الإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي في لبنان. من جانبها جددت اليونيفيل التزامها دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني. مصالحة في خلد بعد حوالي 6 سنوات، لقاء حمل عنوانا واحدا: طي صفحة الأحداث ورفض العودة إلى التوتر، وفاء لدم الفتى حسن غصن.
5: في آب 2020 وقع إشكال مسلح في منطقة خلد أسفر عن مقتل الفتى حسن زاهر غصن برصاصة قناص، حادث أدى إلى توتر كبير بين عشائر عرب خلدة وأنصار حزب الله، وتسبب بتأجيج احتقان أمني طويل الأمد تطور لاحقا إلى اشتباكات دموية أخرى في المنطقة. بعد 6 سنوات من التوتر طويت صفحة الخلاف بمصالحة جمعت مختلف المرجعيات الدينية والبلدية والعشائرية في رسالة تؤكد أن الاحتكام إلى الحوار يبقى السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة أي فتنة جديدة. بدعوة من الشيخ محمد غصن وفدارته في خلد عقد لقاء المصالحة، حضره ممثلون عن مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيس بلدية شويفات إلى شخصيات ووفود تمثل العشائر العربية.
6: بتوجيه مبارك من سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعمل حثيث من دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، وكذلك بمباركة سماحة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أتممنا اليوم هذه المصالحة الكريمة. نعتبر هذا اليوم يوم مفصلي تاريخي كبير مبارك عظيم يأتي في ظرف استثنائي.
5: ممثل مفتي الجمهورية الشيخ بلال الملا أعلن من جهته طي صفحة الخلاف.
7: فتحنا ببركة هذه الأيام صفحة بيضاء ناصعة ملؤها المحبة والأخوة والتسامح والسلام والتعاون. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه اللقاءات في إطار الوحدة والأخوة الإسلامية.
5: تأتي هذه المصالحة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
0: بعد الإعلان ترامب يلوح وإيران تهدد.

0: أهلا بكم من جديد إلى المشهد الإقليمي الدولي. المنطقة على أعتاب مرحلة أكثر خطورة، ترامب يلوح بضرب منشآت الطاقة، وإيران تهدد الخليج وإسرائيل. رنا نمر.
1: تتسارع المواجهة مع إيران نحو مرحلة أكثر خطورة بعدما حسمت واشنطن خيار التصعيد العسكري على حساب المسار الدبلوماسي، إذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضربات على إيران مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات اعتبارا من يوم الأحد قد تستمر لعدة أيام. فيما يدرس البيت الأبيض استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية داخل إيران بهدف زيادة الضغط على النظام الإيراني ودفعه إلى تقديم تنازلات. أتت تلك التطورات عقب اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي في كامب ديفيد، كما تشير التقديرات إلى احتمال عودة إسرائيل للمشاركة أيضا في الضربات. في المقابل رفعت طهران من سقف تهديداتها، إذ أكد مسؤول أمن إيراني أن أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية سيقابل برد واسع يستهدف البنية التحتية الحيوية في إسرائيل، إضافة إلى منشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن خطة الرد أصبحت جاهزة للتنفيذ. ميدانيا تعرضت ناقلتي نفط في حادثتين منفصلتين لإصابة بمقذوف مجهول قرب مدخل مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات. وفي الخليج أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية.
0: الضفة المقابلة للمتوسط لا تزال تحمل الآمال المحفوفة بالمخاطر. نعرض لكم أسباب موجة الهجرة من المغرب إلى سبتة الإسبانية كما انعكاسات القرارات الأخيرة، علما أن الآلاف عادت أدراجها. تقرير غريسيا أنطون.
2: هنا سبتة الإسبانية، وهذه مشاهد لأكبر موجة عبور جماعي للمهاجرين. مع هذا الاجتياح تحولت من مجرد مدينة حدودية إلى بؤرة أزمة هجرة هزت أوروبا بأكملها. في غضون ساعات عبر عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من الشباب المغاربة، الحدود نحو المدينة الإسبانية الواقعة على الساحل الأفريقي، سواء سباحة أو عبر السياج الحدودي، مخلفا عشرات الضحايا وحالة استنفار أمني وسياسي غير مسبوقة. لكن ما الذي دفع هذا العدد الهائل إلى المجازفة؟ العامل الأول كان انتشار شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الوصول إلى سبتة أصبح أسهل ومتاحا قانونا، ورغم تداول معلومات عن تخفيف إسبانيا لإجراءاتها تجاه المهاجرين فإن الحكومة الإسبانية تنفي ذلك، وتشير المعطيات إلى أن حكما قضائيا حديثا إلى جانب الشائعات التي روجت لها شبكات تهريب البشر أوحى للكثيرين بأن فرصة الوصول إلى أوروبا أصبحت

في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.

It is a CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Koalsaka ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية. عن جد شبح الإرهاب اللي عم يطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم. واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغل تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
4: أورايت. بدي أعرف رسالة الرقم تبع الواتساب تبعكم.
1: أنا بسكريت كتير كتير عشان حبيت هالغنية، بياخد العقل يعني إلها في 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت.
2: 2ME أستراليا.
5: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME أستراليا.
0: سوا من كافي معكم ومن روح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
2: والآن استمعوا لأول

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كل من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك.
6: الرابعة في العاصمة الفرنسية باريس.
7: هدى العناس.
6: أرحب بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. إيران تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وتحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن. والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة استهدفت منشآت حيوية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق الذي أعلن عنه بخصوص خطة نزع سلاح حماس، رغم وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. ووزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات شهدته البلاد منذ عقود.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. ويأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي بضرب البنى التحتية للطاقة في إيران، كما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش استعد لضرب المنشآت النووية بما في ذلك جبل الفأس. في سياق متصل، أفاد الجيش الكويتي بأنه اعترض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. ورغم ما يبدو أنه توتر يقود إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط رغم المفاوضات الجارية، إلا أن الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد يرى أن حيز التفاوض بدأ يضيق، إلا أن التصعيد وإن حدث لن يصل إلى حرب شاملة. كان متحدثا لوهيب خدش، لنستمع.
8: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان استخدام سياسة الضغط والردع لمنع إيران من تطوير قدراتها، ليس فقط النووية ولكن أيضا العسكرية، وعودة المنطقة إلى مربع التصعيد. لكن هذا لا يعني على الإطلاق بأننا على أبواب حرب شاملة بين الطرفين، بغض النظر عما يتحدث عنه الطرفان من المهاترات. لكن حقيقة الأمر أن حيز التفاوض والمساومة بدأ يضيق، وبدأنا نتوجه في خط تصعيدي إلى مواجهة شاملة. هذه هي النظرة الواقعية للأمر، بالإضافة أيضا إلى أن المسار الدبلوماسي ما زال مستمرا، وهناك تصريحات من وراء الكواليس بأنه يمكن التوصل إلى نوع من العوامل، بعض العوامل لحل هذه الأزمة دبلوماسيا وحسابات الردع المتبادل.
6: استمعتم إلى الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. قلل الرئيس الأمريكي من أهمية التساؤلات بشأن مدى قابلية تنفيذ الخطة الجديدة لنزع سلاح حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق رغم مؤشرات على وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. كما أضاف ترامب أن واشنطن على وفاق مع إسرائيل، وأن هذه الأخيرة سعيدة جدا بهذا الاتفاق. أعلنت السلطات الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ سنين. التفاصيل معك حازم محمد.
9: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد سيطرته على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42 ألف هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها، وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220 ألف شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر خلال الليل رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92 ألف هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
6: وفي اليونان يواصل مئة عناصر الإطفاء جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق. نهاية النشرة مستمعين الكرام، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

0: دائما متابعين معكم عبر أثير راديو تو ام اي أستراليا، عم تسمعون عبر 63 AM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دائما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو تو ام اي أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر tme.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلي.

0: فيه وإشياء كتير غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تي ام اي، المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا، قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
3: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة تي ام اي أستراليا. Exclusive.

0: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناز.
8: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. إيران تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وتحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن. والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة استهدفت منشآت حيوية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق الذي أعلن عنه بخصوص خطة نزع سلاح حماس رغم وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. ووزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات شهدته البلاد منذ عقود.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. ويأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي بضرب البنى التحتية للطاقة في إيران، كما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش استعد لضرب المنشآت النووية بما في ذلك جبل الفأس. في سياق متصل، أفاد الجيش الكويتي بأنه اعترض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. ورغم ما يبدو أنه توتر يقود إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط رغم المفاوضات الجارية، إلا أن الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد يرى أن حيز التفاوض بدأ يضيق، إلا أن التصعيد وإن حدث لن يصل إلى حرب شاملة. كان متحدثا لوهيب خدش، لنستمع.
10: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان استخدام سياسة الضغط والردع لمنع إيران من تطوير قدراتها ليس فقط النووية ولكن أيضا العسكرية وعودة المنطقة إلى مربع التصعيد، لكن هذا لا يعني على الإطلاق بأننا على أبواب حرب شاملة بين الطرفين بغض النظر عما يتحدث عنه الطرفان من المهاترات، لكن حقيقة الأمر أن حيز التفاوض والمساومة بدأ يضيق وبدأنا نتوجه في خط تصعيدي إلى مواجهة شاملة. هذه هي النظرة الواقعية للأمر، بالإضافة أيضا إلى أن المسار الدبلوماسي ما زال مستمرا، وهناك تصريحات من وراء الكواليس بأنه يمكن التوصل إلى نوع من العوامل، بعض العوامل لحل هذه الأزمة دبلوماسيا وحسابات الردع المتبادل.
8: استمعتم إلى الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. قلل الرئيس الأمريكي من أهمية التساؤلات بشأن مدى قابلية تنفيذ الخطة الجديدة لنزع سلاح حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق رغم مؤشرات على وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. كما أضاف ترامب أن واشنطن على وفاق مع إسرائيل وأن هذه الأخيرة سعيدة جدا بهذا الاتفاق. أعلنت السلطات الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ سنين. التفاصيل معك حازم حمد.
11: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد سيطرته على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42 ألف هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220 ألف شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر خلال الليل رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92 ألف هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
8: وفي اليونان يواصل مئة عناصر الإطفاء جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق. نهاية النشرة مستمعين الكرام، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.

0: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تو أم إي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم دليدا اسكندر معيكي من وراء الميكروفون.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
4: 2ME أستراليا.
5: غريب الدنيا, إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو 2ME 6238 AM, وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.ame.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا. شو في من أخبار؟ مسرح لكم هلأ, خلوكم معنا إنما بعد البريك.
6: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: Hit Music Machine. Hit Music. Only 2ME
1: and 2ME Gold. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Two ME Australia. Love it.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكثر وأكثر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناز.
7: أرحب بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. إيران تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وتحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن. والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة استهدفت منشآت حيوية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق الذي أعلن عنه بخصوص خطة نزع سلاح حماس رغم وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. ووزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات شهدته البلاد منذ عقود.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. ويأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي بضرب البنى التحتية للطاقة في إيران، كما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش استعد لضرب المنشآت النووية بما في ذلك جبل الفأس. في سياق متصل، أفاد الجيش الكويتي بأنه اعترض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. ورغم ما يبدو أنه توتر يقود إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط رغم المفاوضات الجارية، إلا أن الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد يرى أن حيز التفاوض بدأ يضيق، إلا أن التصعيد وإن حدث لن يصل إلى حرب شاملة. كان متحدثا لوهيب خدش، لنستمع.
10: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان استخدام سياسة الضغط والردع لمنع إيران من تطوير قدراتها ليس فقط النووية ولكن أيضا العسكرية وعودة المنطقة إلى مربع التصعيد، لكن هذا لا يعني على الإطلاق بأننا على أبواب حرب شاملة بين الطرفين بغض النظر عما يتحدث عنه الطرفان من المهاترات، لكن حقيقة الأمر أن حيز التفاوض والمساومة بدأ يضيق وبدأنا نتوجه في خط تصعيدي إلى مواجهة شاملة. هذه هي النظرة الواقعية للأمر، بالإضافة أيضا إلى أن المسار الدبلوماسي ما زال مستمرا، وهناك تصريحات من وراء الكواليس بأنه يمكن التوصل إلى نوع من العوامل، بعض العوامل لحل هذه الأزمة دبلوماسيا وحسابات الردع المتبادل.
7: استمعتم إلى الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتل حزب الله في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. قلل الرئيس الأمريكي من أهمية التساؤلات بشأن مدى قابلية تنفيذ الخطة الجديدة لنزع سلاح حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق رغم مؤشرات على وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. كما أضاف ترامب أن واشنطن على وفاق مع إسرائيل وأن هذه الأخيرة سعيدة جدا بهذا الاتفاق. أعلنت السلطات الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ سنين. التفاصيل معك حازم حمد.
11: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42 ألف هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220 ألف شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر خلال الليل رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92 ألف هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
7: وفي اليونان يواصل مئات عناصر الإطفاء جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق. نهاية النشرة مستمعين الكرام، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate St. Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: latest flashbacks of all time. 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة. أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا، عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
3: والآن استمعوا لأول

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: 2ME listeners have their say.
3: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
2: 2ME Australia.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها اكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها اكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا،

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do in Australia.

0: صبحية غير شكل مع تؤمي.
1: هي دين اللي كان بريء منه، ما حدا ولا دين بالعالم في الكون كله بتشرع بهالشيء هيدا.
0: نعم.

0: عن الحراج.
1: Love it. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناز.
8: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. إيران تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، وتحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن. والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة استهدفت منشآت حيوية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق الذي أعلن عنه بخصوص خطة نزع سلاح حماس رغم وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. ووزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات شهدته البلاد منذ عقود.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. ويأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي بضرب البنى التحتية للطاقة في إيران، كما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش استعد لضرب المنشآت النووية بما في ذلك جبل الفأس. في سياق متصل، أفاد الجيش الكويتي بأنه اعترض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. ورغم ما يبدو أنه توتر يقود إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط رغم المفاوضات الجارية، إلا أن الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد يرى أن حيز التفاوض بدأ يضيق، إلا أن التصعيد وإن حدث لن يصل إلى حرب شاملة. كان متحدثا لوهيب خدش، لنستمع.
10: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان استخدام سياسة الضغط والردع لمنع إيران من تطوير قدراتها ليس فقط النووية ولكن أيضا العسكرية وعودة المنطقة إلى مربع التصعيد، لكن هذا لا يعني على الإطلاق بأننا على أبواب حرب شاملة بين الطرفين بغض النظر عما يتحدث عنه الطرفان من المهاترات، لكن حقيقة الأمر أن حيز التفاوض والمساومة بدأ يضيق وبدأنا نتوجه في خط تصعيدي إلى مواجهة شاملة. هذه هي النظرة الواقعية للأمر، بالإضافة أيضا إلى أن المسار الدبلوماسي ما زال مستمرا، وهناك تصريحات من وراء الكواليس بأنه يمكن التوصل إلى نوع من العوامل، بعض العوامل لحل هذه الأزمة دبلوماسيا وحسابات الردع المتبادل.
8: استمعتم إلى الكاتب الصحفي والمستشار المميز في مركز تيليتوما للدراسات الاستراتيجية الدكتور وائل عواد. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. قلل الرئيس الأمريكي من أهمية التساؤلات بشأن مدى قابلية تنفيذ الخطة الجديدة لنزع سلاح حركة حماس، مؤكدا أن إسرائيل راضية للغاية عن الاتفاق رغم مؤشرات على وجود تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية. كما أضاف ترامب أن واشنطن على وفاق مع إسرائيل وأن هذه الأخيرة سعيدة جدا بهذا الاتفاق. أعلنت السلطات الفرنسية السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ سنين. التفاصيل معك حازم حمد.
11: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد سيطرته على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42 ألف هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220 ألف شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر خلال الليل رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92 ألف هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
8: وفي اليونان يواصل مئات عناصر الإطفاء جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق. نهاية النشرة مستمعين الكرام، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشي في ظلمة ليالينا مشاوير مشاوير.

جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تو أمي أستراليا.

0: from the 2ME
1: Archives.
0: Crushing out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
0: No limits.
3: Okay.
0: Maximum music. 2ME Music. No boundaries. No rules.
2: What the
0: 2ME. No limits.
3: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
0: The new music leader. This is the original 2ME. The original.
3: الوقت بيمر دايما، ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها، ودايما نطلع إلى الأمام، وكل شي بدايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخلي ورانا.
4: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: This is الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا، وكان مجنون بالله، الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا، حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة، بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
2: شوف ازاي حاجة بسيطة تفرق ازاي، ولو بسيطة يمكن حاجة صغيرة تفرق.
3: احنا هنفضل نغني هنا ولا يلا.

أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.

0: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دائما عبر اثيرنا راديو تام اي 1638 ام. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: إيران تتهم واشنطن بالتصعيد والسفارات الأمريكية تحث مواطنيها على المغادرة. استهدافات إسرائيلية جديدة في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الضحايا في محاولة العبور الجماعي إلى سبتة. ليلة روسية عنيفة على أوكرانيا، وفرنسا تعلن السيطرة على أكبر حريق في جنوب غرب البلاد.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. يرتفع منسوب الحذر من انزلاق جديد للوضع في الشرق الأوسط إلى أعلى المستويات، وذلك بعد انذارات جديدة أطلقتها واشنطن لرعاياها في المنطقة واتهامات ساقها الجيش الإيراني للولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط. مستجدات الوضع في هذه المنطقة تحدثنا عنها أهلا أحلام الطاهر.
10: نعم إيمان، بعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء الحرب يبدو أن الصراع دخل في طريق مسدود مع تواصل الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. ميدانيا سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حادثين قبالة سواحل سلطنة عمان، أحدهما إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول تسبب في فقدان السيطرة عليها. الجيش الكويتي من جانبه قال إنه رصد ودمر طائرات مسيرة إيرانية استهدفت منشآت حيوية شمال البلاد منذ فجر اليوم. ولا يزال الوضع في الشرق الأوسط يشهد تطورات متسارعة ومتقلبة، حيث اندلع حريق في خزان وقود بمنطقة بير داود جنوب غرب أربيل، وهي منطقة سبق وأن شهدت إطلاق مسيرات على مقرات أحزاب إيرانية معارضة. وتوجهت السفارات الأمريكية بإنذار لمواطنيها في المنطقة للاستعداد والتفكير في المغادرة في حال حدوث تصعيد. هذا وتلقي الحرب بظلالها على أحياء الإيرانيين أربعينية الإمام الحسين، بينما يتوافد مئات الزوار إلى العراق الذي عزز إجراءاته الأمنية على الحدود.
8: صحيفة نيويورك بوست نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال منفتحا على منح المسار الدبلوماسي فرصة والتوصل إلى اتفاق مع طهران، لكن استمرار الهجمات الإيرانية بحسب المصدر سيترتب عليه ثمن باهظ. المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل يرى بأن المفاوضات التي جرت حتى الآن بين واشنطن وطهران لم تلامس جوهر الأزمة وأن احتمالات التصعيد تبقى مرتفعة إلى حد كبير، فلنستمع إليه.
11: المفاوضات التي جرت حتى الآن كلها تحوم حول جوهر المشكلة ولا تدخل في جوهر المشكلة، ولذلك إمكانيات التصعيد ما زالت ومفتوحة على كل الاحتمالات، وكل عمليات التهدئة والمفاوضات هي لتسكين الوجع، وكأنك تعطي حبة أسبرين لمريض بالسرطان لن تشفيه. جوهر المشكلة أن إيران يستحيل أن تتخلى عن مشروعها النووي، وأن أمريكا وإسرائيل يستحيل أن يقبلوا بإيران نووية. هذه معضلة لا حل لها، ولذلك الصراع سيستمر، القصف سيستمر، وإمكانيات التصعيد مفتوحة دائما إلى أقصى الدرجات، وخاصة أن الرئيس الأمريكي عنده انتخابات قريبا ورئيس الوزراء الإسرائيلي عنده انتخابات قريبا، فإمكانيات التصعيد جدية فعلا.
8: استمعتم إلى المحلل السياسي الدكتور أحمد كامل، وكان يتحدث إلى حازم حمد. صحيفة جيروزاليم بوست نقلت عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقعه الحالية على امتداد ما يعرف بالخط الأصفر في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. يأتي ذلك فيما ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام جميع الأطراف ببنود خطته الشاملة لتحقيق السلام في القطاع، وذلك لضمان انسحاب الإسرائيلي واستعادة الحياة الطبيعية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. لكن كل ما يسمع في الأروقة الدبلوماسية لم ينعكس بعد واقعا على الأرض، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل وجرح العشرات خلال 48 ساعة بسبب استهدافات إسرائيلية جديدة. من غزة وسام أبو زيد.
12: رغم الأجواء السياسية الإيجابية التي تخيم على الشارع الفلسطيني مع اقتراب البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الغارات الإسرائيلية لا تزال تتواصل على قطاع غزة مخلفة قتلى وجرحى. وقالت وزارة الصحة في غزة إن إحدى الغارات استهدفت مستودعا ومخازن للأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. من جهتهم حذر مسؤولون في القطاع الصحي من التداعيات الخطيرة لهذا الاستهداف، كما صرح المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران.
13: الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم قام باستهداف مستودع للمستلزمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى وقام بتدميره بالكامل. هذا الاحتلال عندما قام باستهداف هذا المستودع هو يريد انهيار للمنظومة الصحية.
12: وفي موازاة ذلك تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عملية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، حيث تمكنت بعد أسبوعين من أعمال البحث والتنقيب من انتشال أكثر من 200 جثمان تعود لأفراد عائلتين فلسطينيتين بإمكانات بسيطة. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
8: على الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب البلاد. جامعة الدول العربية أكدت دعمها الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات الأخيرة والتي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمية. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان ولا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الجيش في مطلع أغسطس من كل عام. من بيروت، نيكولا نصيف.
14: اليوم الأول من آب العيد 81 للجيش اللبناني في مرحلة دقيقة تضعه في صدارات الحدث، فيما الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب يرفض الانسحاب ويعرقل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ويحول دون استكمال إنجاز المنطقة التجريبية الأولى في زوتر الغربية، ويمنع الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية، ويواصل إطلاق مسيراته فوق بيروت والضاحية الجنوبية وتفجير المنازل في الجنوب كما في حداثة والطيب اليوم، وقصف بلدات كبيوت السياد ومشاعل المنصور وكفار بنيت. في ذكرى تأسيس الجيش توجه إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون مؤكدا أنه ضامن الأوحد لوحدة لبنان وأن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، وهي رسالة سلبية إضافية إلى حزب الله برفع أي شرعية عما يقول به الحزب أنه مقاومة. وأكد عون أن الجيش وحده من يملك القرار والقوة الشرعية والذراع العسكرية الحصرية للدولة. تأتي جرعة الدعم هذه للجيش اللبناني من رئيس الجمهورية في خضم إصرار لبنان على المضي في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ونشر قواته الشرعية في الجنوب وإنهاء الوجود المسلح لحزب الله نهائيا، على وفرة أسباب الانقسام الداخلي والطائفي خصوصا حيال سلاح حزب الله. إن أولى نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
8: وستنطلق هذا الأسبوع يوم الثلاثاء المقبل تحديدا جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل في روما لثلاثة أيام. سيطرح لبنان خلال هذه الجولة الانتقال للمرحلة الثانية من المناطق التجريبية. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونت كارلو الدولية، حلقة جديدة من مسلسل استهداف السفن والناقلات البحرية في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أغرقت مسيرات أوكرانية اليوم سفينة تابعة لوكالة روساتوم النووية الروسية كانت تحمل بضائع مدنية في البحر الأسود دون سقوط إصابات. يأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجوما ليليا عنيفا بصواريخ باليستية على كييف أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، فيما لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مترددا في السماح لأوكرانيا بصنع أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت للتصدي لهذه الضربات. عن تلك الليلة العصيبة تحدث الإعلامي محمد العروقي من موقع أوكرانيا اليوم.
15: حقيقة في العاصمة كيف عشنا ليلة صعبة جدا، تعرضت العاصمة كيف وحدها إلى هجوم بحوالي 27 صاروخ باليستي كوري شمالي جديد استلمتها روسيا من كوريا الشمالية حسب وكالات الأنباء. لم تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية إلا من إسقاط صاروخ واحد، و26 للأسف سقطت في أجزاء مختلفة في العاصمة كيف، خلفت حسب إحصاءات أولية قتلى وعشرات الجرحى ودمار هائل في بعض مناطق العاصمة كيف. والملفت للنظر بأن هذا القصف جاء بعد دخولنا في الأول من أغسطس، أعتقد هذه هي رسالة واضحة بأن الشتاء عفوا والخريف سوف يكونان صعبان جدا مثل العام الماضي على أوكرانيا تستسلم للمطالب الروسية. ترامب أيد إعطاء تصاريح لأوكرانيا لتصنيع الصواريخ الاعتراضية من نوع باتريوت، وثم قال لم أعطي الآن، وثم قال من المستحيل. لذلك يبقى هذا الموضوع مبهم، ولكن أعتقد بأنه يجب على أوكرانيا وعلى الغرب أن يجد حلولا قبل دخول فصل الخريف وفصل الشتاء لإمكانية اعتراض تلك الصواريخ البالستية التي أصبحت تسبب دمارا هائلا في معظم أرجاء أوكرانيا.
8: استمعتم إلى الإعلامي والصحفي محمد العروقي من موقع أوكرانيا اليوم، وكان يتحدث إلى وهيبة خدش. وإلى ملف الهجرة المغربية نحو إسبانيا، حيث أعلنت مدريد وفاة ما لا يقل عن 67 مهاجرا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى السبتة المحاذية لشمال المغرب، فيما يعيد إلى الأراضي المغربية ما يزيد على نصف المهاجرين ممن توافدوا في الأيام الأخيرة بعد أن انهالت الانتقادات على مدريد من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. داخل الاتحاد تكتسي مسألة الهجرة طابعا شديد الحساسية. منتوبية،
16: تحولت أزمة الهجرة غير المسبوقة باتجاه سبتة إلى اختبار حقيقي لوحدة الاتحاد الأوروبي. فرنسا اختارت نهجا عمليا حيث ضاعفت عدد عناصر الشرطة والدرك على الحدود الفرنسية الإسبانية 5 مرات، وعززت المراقبة الجوية ب3 طائرات، وشددت الدوريات على الخطوط الحديدية. فيما اتخذت إيطاليا موقفا صارما من البداية، فأعلنت عن تعليق مؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، وركزت على فحص الزوار غير الأوروبيين القادمين من مدريد عبر الممرات الجوية والبحرية، وانضمت إليها في هذا الموقف فنلندا والدنمارك اللتان دعمتا بحماس فكرة استبعاد إسبانيا من منطقة الحدود المفتوحة. أما البرتغال فاختارت طريقا وسطا حيث دعت إلى تعزيز الحدود دون اللجوء إلى اتفاقية شنغن، معتبرة أن الآليات الموجودة بالفعل تمكنها من السيطرة على الوضع بطريقة منظمة. قيادة الاتحاد الأوروبي التي أعربت عن قلقها ركزت على أن المشكلة تكمن في شبكات التهريب وليست في إسبانيا. وقد رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشدة على الانتقادات الأوروبية، واصفا مواقف بعض دول الاتحاد بالأنانية، مطالبا بعقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية 27.
8: ومن إسبانيا إلى فرنسا، فرنسا التي أعلنت وزارة الداخلية فيها السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ عقود، وذلك بعد أكثر من أسبوع على اندلاع شرارة هذا الحريق في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد. حازم حماد.
17: وزير الداخلية الفرنسي لورون يوني أكد سيطرته على الحريق الهائل الذي اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابات الصنوبر قرب بوردو، موضحا أن النيران لم تعد تتمدد رغم استمرار اشتعالها في مناطق محددة. الحريق الذي يعد الأكبر في فرنسا منذ عام 1949 أتى على 42 ألف هكتار ودمر نحو 240 منزلا، وذلك في ظروف مناخية قاسية فاقمها الجفاف وموجات الحر المتتالية. محافظة جيروند صوفي بروك أعلنت أن المنطقة تستعيد عافيتها، وأن معظم السكان الذين تم إجلاؤهم وعددهم 220 ألف شخص قد عادوا إلى منازلهم، فيما ينتظر آخرون اكتمال الإخماد في المناطق الأكثر تضررا. وفي فار جنوب شرق البلاد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق آخر خلال الليل رغم الرياح القوية التي ساهمت في انتشاره. وتشير بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن فرنسا سجلت هذا العام 92 ألف هكتار محترقة، وهو أعلى رقم خلال العقدين الماضيين، ما يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على الغابات الأوروبية.
8: ومئات عناصر الإطفاء يواصلون في اليونان جهودهم لإنقاذ منطقة سياحية ساحلية معروفة في شمال غرب أثينا، بينما تعصف رياح قوية بالبلاد وتعرقل عمليات السيطرة على الحرائق هناك. وخبر أخير مؤسف، حيث تم الإعلان قبل قليل العثور على جثث المفقودين 10 بعد انهيار ثلجي في باكستان لفريق تسلق كان متواجد هناك مكون من 10 أفراد، على رأسهم نجم تسلق الجبال البريطاني النيبالي نيرمال بورجا، وأيضا المتسلقة العمانية نظيرة الحارثي. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: إيران تتهم واشنطن بالتصعيد والسفارات الأمريكية تحث مواطنيها على المغادرة، استهدافات إسرائيلية جديدة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا في محاولة العبور الجماعي إلى سبتة، ليلة روسية عنيفة على أوكرانيا، والأخيرة ترد باستهداف سفينة روسية. وهنا في فرنسا السيطرة على الحريق الهائل قرب بوردو في جنوب غرب البلاد. شكرا جزيلا لكم.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

نتواصل نحن وانتو دائما عبر تويمي أستراليا لنسمع كل جديد، لننسى همومنا ولنتمتع سوا بأوقات جدا مميزين.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. وسائل إعلام أمريكية تقول إن ترامب يدرس استهداف بنى تحتية للطاقة في إيران، وطهران تقول إنها أعدت خططا للرد. السفارات الأمريكية تحث رعاياها على التفكير في مغادرة الشرق الأوسط إذا تصاعد التوتر مع إيران. الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل العديد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان بعد يوم من إعلانه تدمير أنفاق تابعة للحزب قرب قلعة شقيف. 67 قتيلا في سبتة ومحاولات عبور إلى مليليا، وإسبانيا تعلن احتواء تدفق المهاجرين من المغرب. يويفا يقول إنه فقد الثقة في إنفانتينو بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم التخلي عن خططه لبيع حصص في بطولة كأس العالم.

0: أهلا بكم. دعت السفارات الأمريكية في الأردن والعراق وإسرائيل الرعايا الأمريكيين إلى الحذر والاستعداد لمغادرة الدول التي يوجدون فيها فور وقوع تصعيد غير متوقع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال على هامش اجتماع للحكومة الأمريكية عقد الجمعة في منتجع كامب ديفيد إن بلاده ستوجه ضربة كبيرة لإيران تجعلها تقبل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي طهران قال الجيش الإيراني والحرس الثوري إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجوم أمريكي جديد.
1: وسط قلق إقليمي ودولي متصاعد من بدء هجوم أمريكي واسع على إيران، حذرت السفارات الأمريكية في الأردن وإسرائيل والعراق الرعايا الأمريكيين مما وصفته بتصعيد غير متوقع، ودعتهم للاستعداد للمغادرة واتباع إرشادات السلام الصادرة عن السلطات المحلية. التحذيرات جاءت وسط تصريحات لمسؤولين أمريكيين شاركوا في اجتماع الحكومة الأمريكية في منتجع كامب ديفيد، حيث تحدث الرئيس دونالد ترامب عن الحرب مع إيران مؤكدا خطط الضربة الواسعة.
2: الموسيقى اللي بتفرح.

0: ونتغنى ونعيش على حس بالأمان والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11

0: أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: Two MA all the time. Two MA every time.

0: العناوين.
1: ضربة ترامبية جديدة لإيران. واشنطن تحذر الأمريكيين في المنطقة. مصالح إسرائيل وسوريا تلتقي في لبنان. عون يؤكد أن الجيش هو الضامن الأوحد.
0: وتتابعون أيضا في لبانوراما نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: بينما كانت السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط تدعو الأمريكيين للاستعداد لحالات الطوارئ، كانت محطة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الجهود الدبلوماسية تتقدم ببطء، واستئناف المفاوضات المباشرة مع إيران لا يبدو وشيكا.
1: موقع إرمينيوز نقل عن مصادر دبلوماسية غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات قريبا من إصدار تفويض لحملة ضربات عسكرية واسعة تستهدف البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة داخل إيران وسط تضارب بشأن الدور الإسرائيلي في العملية.
0: بنك أهداف الضربة الأمريكية الجديدة على إيران بحسب إرمينيوز لا يقتصر على المنصات الصاروخية ومنشآت المسيرات، بل يشمل أيضا مرافق الطاقة والكهرباء إلى جانب مواقع نووية محددة. معهد شادام هاوس حذر من أن خيار الحسم العسكري يحمل مخاطر اقتصادية وعسكرية كبيرة، لافتا إلى أن طهران قد تلجأ إلى استراتيجية استنزاف طويلة الأمد بدلا من الانخراط في مواجهة مباشرة، بالإضافة إلى أن التطورات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الضربة الأمريكية المحتملة ستفرض واقعا جديدا على إيران أم ستقود المنطقة إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المفتوح.
1: وكالة The Media Line رأت أن إسرائيل وسوريا لهما مصلحة في الحد من نفوذ الجماعات المسلحة المتطرفة في جنوب سوريا وتقييد شبكة تهريب الأسلحة المرتبطة بحزب الله.
0: أكدت وكالة The Media Line أن على الدولة اللبنانية الاختيار بين استعادة سلطتها والاستمرار في التعايش مع حزب الله ككيان عسكري مستقل، وهي تدرك ضرورة اتخاذ قرار حاسم، فإما لبنان أو حزب الله. وأضافت الوكالة أنه لابد من خلق إطار للقوى الشيعية يكون منفصلا عن حزب الله، وهذا الأمر ليس مستحيلا. وشككت الوكالة باحتمال أن تؤدي خارطة الطريق الحالية إلى انسحاب إسرائيلي كامل، ورأت أن فرص تنفيذها تبدو ضئيلة للغاية لأنها تتطلب هزيمة حزب الله، بالإضافة إلى أن مسألة اندلاع التصعيد القادم هي مجرد مسألة وقت لا أكثر. فالوضع في لبنان صراع أبدي سيستمر في التعثر وسيجذب إسرائيل إليه، وستظل إسرائيل منخرطة في لبنان، وسيبقى الوضع في حالة غليان هادئ ومستمر.
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون وضع النقاط على حروف المسار الذي انطلق من الجنوب ليشمل كل الأراضي اللبنانية التي تنتظر سلطة الدولة. عون أكد أن الجيش الذي يحتفل بعيده اليوم هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وقال لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعا هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة، لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع، فالجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة.
0: وعن الجنوب قال الرئيس عون المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيدا للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه للدفاع عن لبنان وحماية شعبه.
0: رئيس الكتائب النائب سامي الجميل كتب عبر إكس: ننتظر الكثير من الجيش اللبناني ليكون رأس حربة في استعادة السيادة الكاملة وترسيخ سلطة الدولة وحدها وفتح الطريق أمام بناء لبنان الحر السيد الذي يستحقه أبناؤه.
1: بعد الإعلان تفجير المرفأ.
2: ماذا بعد البدء بتنفيذ المناطق التجريبية؟ ماذا ينتظر من جولة المفاوضات الجديدة في روما؟ وأية انعكاسات لتطورات المنطقة على الملف اللبناني؟ الجواب مع النائب السابق الدكتور باسم الشاب في كواليس الأحد 9 صباحا، إعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL 24.
1: بعد 6 أعوام على تفجير مرفأ بيروت، أين أصبح الملف القضائي؟ مجدولين عيد.
3: بعدما كانت السنوات الماضية مراحل متتالية من الإفلات من العقاب، تحل الذكرى السنوية 6 لتفجير مرفأ بيروت حاملة عنوان سنة الضوء، متزامنة مع قرب صدور القرار الاتهامي بعد تخطي العقبات والمتاهات السياسية التي أغرق فيها التحقيق من قبل المتضررين، بحسب ما لفت الصحافي والمحلل القضائي يوسف دياب عبر صوت لبنان.
4: كان في منظومة سياسية وأمنية وقضائية وإدارية أرادت أن تدفن ملف المرفأ كما دفنت الملفات الأخرى. بالمقابل كان في إصرار من أهالي الضحايا ومن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أنه هذا الملف يكون عنده حالة استثنائية وأنه توصل الحقيقة لخواتيمها ويعرف الشعب اللبناني حقيقة ما حصل بانفجار الرابع من آب 2020. وبالنتيجة انتصرت إرادة الحق وإرادة العدالة اللي جسدها القاضي بيطار من خلال مساره القضائي رغم كل العوائق والألغام التي وضعت أمامه.
3: على باب الذكرى 6 للرابع من آب، يتطلع اللبنانيون إلى خرق في جدار الملف القضائي.
4: طبعا معروف أنه قبل تقريبا 2 أو 3 أشهر ختم القاضي بيطار تحقيقاته بالملف بعد ما خضع معظم المنظومة اللي كانت ترفض الاعتراف بالمسار القضائي، خضعت ومثلت أمام المحقق العدلي وأدلت بإفادتها، والبيطار ختم التحقيق وحول الملف للمطالعة بالأساس. طبعا النيابة العامة التمييزية عبر القاضي محمد صعب تعكف على إعداد المطالعة بالأساس، وبعتقد أنه صارت بمراحل النهائية. يفترض أنه ما بين 1 أو 2 أنه ينجز القاضي محمد صعب المطالعة بالأساس، يبدي مطالب النيابة العامة التمييزية من خلال هذه المطالعة، ويعيد الملف مجددا إلى القاضي طارق بيطار. طبعا القاضي طارق بيطار بده يحسم الجدل القانوني بما خص 70 مدعى عليهم، بده يحدد وضعهم القانوني بين من يتهمهم بين من يمنع عن المحاكمة، وأيضا بده يحدد أو بده يخبر الشعب اللبناني كيف حصل الانفجار، مين جاب النترات، مين حفظها بمرفأ بيروت، وكيف حصل الانفجار، هل بالخطأ، هل بالإهمال، هل باستهداف إسرائيلي، أو بعمل أمني حصل داخل المرفأ. يفترض أنه كل هذه الأجوبة.
3: 6 سنوات والعدالة على رصيف الانتهاء.

0: استدعنا الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Get the news first from 2ME.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبو.
3: Andrew Kloupis with the latest. The South Australian government says the recent discovery of a mass bird mortality event is not surprising as the state battles a deadly bird flu strain. A large group of dead and sick greater crested terns was found on an island just off the state's southeast coast on Friday, with testing underway to determine whether the birds have contracted the H5 avian influenza. Authorities say there's been no spread yet to commercial poultry producers. The NRMA has assured motorists that fuel prices won't spike dramatically on Monday when the fuel excise discount is fully repealed. The discount came into effect amid oil supply concerns caused by the war in the Middle East. It was then pulled back to 16 cents a litre in July, and from Monday it'll be fully revoked. Emergency services in the Ukrainian capital Kyiv say 9 people, including children, have been killed in the latest Russian ballistic missile attack. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says only one of the 27 Russian ballistic missiles was shot down due to a shortage of air defence interceptors. European football's governing body, UEFA, has piled more pressure on world football boss Gianni Infantino to step down over his much-criticised plan to pursue private investment in the World Cup. After the proposal was roundly condemned, Infantino scrapped the idea, saying it had divided the sport. UEFA had threatened to boycott the World Cup if the proposal went ahead, and says it will now reflect on how what it says was a shabby backroom deal came together. ABC News.

0: مساء الخير. في العناوين: عيد الجيش ذكرى ومهمة، إسرائيل تواصل عملياتها قبل جولة المفاوضات الجديدة، وهذا ما قاله السفير الأمريكي للـ LBCI عن المفاوضات.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. قبل أي جولة وقبل كل جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية، تحقق إسرائيل خطوة ميدانية. قبل المفاوضات بين الرابع والسادس من هذا الشهر، فجرت أنفاقا محيطة بقلعة شقيف وعينها على اتفاق على أنفاق علي الطاهر. قبل المفاوضات السابقة أعلنت السيطرة على قلعة شقيف. قبل المفاوضات ما قبل السابقة حاولت جاهدة تأخير التزام وقف النار قدر المستطاع. إسرائيل تفاوض بالنار قبل كل جولة مفاوضات وتفرض على الطاولة أمرا واقعا، والذريعة جاهزة. حزب الله لم يلتزم نزع السلاح. المفاوضات بين الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل ستتوسع فيها المشاركة لجهة عدد أعضاء كل وفد، بمعنى أنها ستشمل أسماء لم يسبق أن شاركت في الجولات السابقة. ومن خلال ما سرب من أسماء، يبدو أن الوفد الأمريكي هو الأكبر، حيث سيشمل ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية، من بينهم ممثلون عن مكتب الوزير ومكتب شؤون الشرق الأدنى ومكتب الاستجابة الإنسانية. وستكون هناك مشاركة من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع. كما أن الوفد اللبناني جرى تطعيمه بأكثر من خبير في المجالات القانونية والاقتصادية، وهم من الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية. وعشية الجولة الجديدة من المفاوضات التي تتزامن مع تصعيد في المنطقة، حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط المواطنين الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب، وحضتهم على الاستعداد للمغادرة. وجاء في تنبيه أمني نشرت البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي: ينبغي على الأمريكيين في المنطقة التفكير في المغادرة أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد. وجاء في منشور على موقع السفارة الأمريكية في القدس: لا يمكن التنبؤ بتصرفات النظام الإيراني وفق ما أظهرته إجراءاته الأخيرة بشن هجمات على مناطق في الشرق الأوسط من دون إنذار مسبق أو مبررات واضحة، وتوسيعها لتشمل مناطق لم تكن ضمن أهدافه سابقا مثل مصر. في هذا المنشور اتهام واضح لإيران بأنها وراء الهجمات على دمياط. اليوم الأول من آب، عيد الجيش، ومن هذه المناسبة نبدأ.

خلال الحرب الأخيرة قدم الجيش اللبناني عشرات الشهداء، بينهم من استشهد خلال تنفيذه مهام خطرة مرتبطة بحصر السلاح. والشهيد في فوج الهندسة الملازم عباس سلهب أحد هؤلاء. فماذا تقول عائلته بعد عام تقريبا من استشهاده؟

0: كما صدقت أول شيء يعني الخبر كان صعب إنه عباس ما مستحيل يروح هيك. عباس عامل دورات بأمريكا وعدا عن هيك كتير خبير شاطر يعني هو حدا كتير أبداً أنا متنقلي إنه هو يقدر إن شاء الله ما قدر فعل يعني يقول لي على طريق الاستشهاد وادي زبقين. هيدي البخمة اللي نستعملها
1: تشميها دائما؟
0: أكيد. وهيدي البيجامة كان عم نشتغل فيها قبل بنهار من ما يفعل هون بدلته بس مش اللي استشهد فيها راحت بالانفجار سمعنا على الجروبات إنه جروبات الأخبار اللي بتوصل انفجار في وادي زبقين. أنا حاولت أتواصل معه تليفونه كان مطفي.
2: توصل ورقة إنه في انفجار بوادي زبقين ومهلا أنا وعم بكفي الأسم بس بعدين بيطلع اسم البابا قدامي إنه استشهد فبعيط إنه البابا استشهد وبركض على الطريق.
0: نحن كان مفروض تنطري لحتى تتبلغي من القيادة بيكون هنا عندهم طلقهم عندهم أساليبهم.
3: شو بنقول لها مرام؟
4: لعيونك يا مرام.
3: لعيونك يا مرام. يلا تفضلي يا بنتي.
2: كان هو أمرار يكون بالخدمة فكنت كتير خفة ما يكون حادي.
1: كرمال هيك بعت لك هالفيديو.
2: ايه. هلا بعت لي يا دغري بعد ما خلصت الحرب ونزل عالشنوط. طيب كان محل خالي. كنت شو ما بدي يلبي لي كل طلباتي ما يخليني ما يحرمني من شي صغير.
3: لك العام نزل لي الأملي هونيك
2: ينعل هلاك وانت قدمت دم كرامة ولاد الجنوب يرجعوا وهلا كل ضحكة من ولاد الجنوب تبسطني انه انت اللي كنت سبب ليرجعوا
1: تأثيره
0: كتير شو طول ما حدا بيعبي من أول حمد
5: لا تقتصر عمليات فوج الهندسة لسحب السلاح ومعالجته على منطقة معينة أو فترة محددة ولتوثيق صعوبة هذه المهمة الـLBCI رافقت الفوج إلى إحدى المهام
6: كل شيء يبقى نظريا ما لم تراه العين وعين الـLBCI رافقت الجيش اللبناني في أحد أودية قضاء صور الواقع على مجرى نهر الليطاني هنا عمل فوج الهندسة لأسابيع من دون إحداثيات ولا خرائط ولكن باللحم الحي والخبرات بين الوديان والأحراش وذلك بهدف مسح الأرض ومعالجة وتفكيك الأسلحة والذخائر ضمن خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني
7: عشرات الوديان المشابهة لهذا الوادي كانت تنتظر فوج الهندسة قبل اندلاع الحرب مجددا في 2 أذار الماضي مهمة تبدو بسيطة في عنوانها لكن تنفيذها يعني السير مترا مترا بين الصخور والأحراج بحثا عن مخابئ لا أحد يعرف مكانها وعن أسلحة لا أحد يعرف نوعها وعن بنى تحتية وذخائر مخبأة تحت الأرض وبين كثافة الأشجار يبدأ المسح ثم إعادة المسح ثم التأكيد بعدها فقط يبدأ الحفر لأن أي خطأ قاتل لكن بعض المفاجآت قد طرأت وكانت كلفتها كبيرة على فوج الهندسة
8: خلال عملية حصر السلاح بالجنوب سقط لنا 5 شهداء وجريح شهيد عدد 1 استشهد أثناء انتقاله على مركز عملي
6: اليوم شو هو مسار تأهيل عنصر تيقدر يصير خبير متفجرات؟
8: نحن عم نحكي عن مسار بيمتد لا يقل عن 4 سنوات 4 سنوات من التدريب المتواصل يصبح قادر على التدخل ومعالجة الذخائر والمواد المتفجرة
6: في هذه الظروف الجغرافية الصعبة بين الصخور والأشجار وتحت خطر الطيران الإسرائيلي والمسيرات الإسرائيلية كان يعمل فوج الهندسة تنفيذاً لخطة حصر السلاح حيث صادر آلاف الأسلحة والذخائر بعضها تم تدميرها في أرضها لخطورة نقلها، وبعضها الآخر تمت مصادرته لصالح الجيش اللبناني.
7: كان العناصر يتسلقون الجبال ويتابعون المسارات كمن يبحث عن إبر في كومة قش. ما بدأ هنا انتهى بحصيلة ضخمة، آلاف الأسلحة والذخائر والقذائف والقنابل والصواريخ التي أضيفت إلى ما سبق أن ضبطه الجيش منذ وقف إطلاق النار في 2024. كثير منها خرج من أماكن كهذه.
8: إزالة ومعالجة مختلف الذخائر غير المنفجرة، تقديم الدعم، الدعم الهندسي لوحدات الجيش المنتشرة بالإيطاع، الكشف على نقاط مشبوهة ومناطق تم استهدافها بمواد خطرة.
7: ما أنجز هنا لم يكن مجرد مهمة عسكرية، ففوج الهندسة لم يكن يبحث عن السلاح فحسب، بل كان يزيل آثار الحرب تحت الأرض وفوقها. فالحرب الأخيرة طالت حياة الناس وعزلت بعض المناطق الجنوبية.
6: بخطوة واحدة يمكنك الانتقال من شمال نهر الليطاني إلى جنوبه، ولهذا السبب أراد الاحتلال الإسرائيلي قطع هذه الأوصال بذريعة قطع طرق إمداد حزب الله. أما الجيش اللبناني فأصر على تأمين انتقال أهالي هذه القرى بشكل آمن، ولذلك أوجد البدائل.
7: على جانب جسر طير فلسي المقصوف، شق فوج الهندسة طريقا ترابية كانت تغمرها المياه، وأنشأ عبارة تسمح بانتقال الناس بين ضفتي النهر. كانت المهمة إنسانية بحتة. من بين الصخور والوديان خرجت آلاف الأسلحة، ومن بين الركام عادت طرق إلى الناس في مهمة لم تنتهي حتى ولو كانت كلفتها باهظة من شهداء وجرحى وتعب وتشكيك، لأن الأساس للجيش اللبناني يبقى لبنان واللبنانيون.
4: وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني، يواصل عناصره مواكبة التطور التكنولوجي.
9: AI ومكننة بالمؤسسة العسكرية بلبنان؟ إيه، وعلى الرغم من الظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها الجيش، عم بيهتم بهالموضوع عبر مديرية التقليل يلي بتعنى بكل شيء له علاقة بالتكنولوجيا داخل الجيش. ومن أبرز مهامها اليوم مواكبة أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بشكل عملي بخدمة العسكري. فمثل باقي القطاعات بلبنان والعالم، صار الذكاء الاصطناعي حاضر بعمل الجيش اليومي من تطبيقات مثل ChatGPT وكلاود وغيرها.
10: طورنا مشاريع AI نحن بداخل، عملنا تريننج للمودلز وعلى شبكة مقفلة ما نوصلها على الانترنت، وعم نستعملها مثلا مثال نظام البريد، عم بيقرأ ملفات بريد، معملها سكان ملايين الملفات، عم يستخرج النصوص، يستخرج الكيورد والمواضيع، والأهم من هيك عم يربط المراسلات اللي بتعلق بنفس الموضوع تقدر نستعملها لاحقا ونستثمرها.
9: والمؤسسة العسكرية مش واقفة عند هيدا الحد، بتشارك بدورات بالخارج خاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وفي جامعات بلبنان كمان عم بتدرب العناصر على هالمجالات. ومن أساسات مهام شغل المديرية الرقمنة، أي تحويل المستندات الورقية إلى ملفات رقمية، ولليوم وصلت نسبة الرقمنة إلى 60%، ومن المتوقع أنه تكتمل بالعام 2027. بس القصة مش بس نقل أوراق من الخزينة للشاشة، المديرية اشتغلت بمساعدة عدد من الدول العربية والغربية على مشاريع مكننة عدة.
10: بدل ما أنا أبعث برقية تجيني من قطعة بدها أسبوعين تتجي يستلم عتاد أو يصلح عتاد، صار توصل بنفس النهار، تتعرج بنفس النهار. صار عندي إحصاءات أقدر طلع على ويح، أعمل تحليل على هالديتا وأعرف أنا مين بحاجة لأكثر من شو. صار في سرع عملية اتخاذ القرار، لأن صار عنده معلومات يقدر تساعده تاخذ هذا القرار، صار توفر علينا ورق.
9: مكننة الطبابة العسكرية يلي صارت تربط المستوصفات كلها ضمن شبكة واحدة،
10: برامج بتسهل الخدمات العسكرية مثل موبايل أبليكيشن على سمارت فون، بتوصل نتيجة الفحوصات المخبرية للمريض.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

من تويامي أستراليا بسلم عليكم جميعا، بعدنا مستمرين برفقتكم لهالفترة. خليكن ما تقلد الآخرين، بروسلي بيقول ما تاخد خطوات نجاحهم، ما تعيد تمثيله، كن مؤمنا واثقا بنفسك، عندها ستنجح. يعني بروسلي قديش بيفهم معك؟

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى.
2: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
1: بانتظار النار.
2: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات كريستال كوزال، جهاد جرجس وشادي عقاد.

0: العناوين.
1: ضربة ترامبية جديدة لإيران. واشنطن تحذر الأمريكيين في المنطقة. مصالح إسرائيل وسوريا تلتقي في لبنان. عون يؤكد أن الجيش هو الضامن الأوحد.
0: وتتابعون أيضا في لبانوراما نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI. وأسعد الله مساءكم. بينما كانت السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط تدعو الأمريكيين للاستعداد لحالات الطوارئ، كانت محطة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الجهود الدبلوماسية تتقدم ببطء، واستئناف المفاوضات المباشرة مع إيران لا يبدو وشيكا.
1: موقع إرمينيوز نقل عن مصادر دبلوماسية غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات قريبا من إصدار تفويض لحملة ضربات عسكرية واسعة تستهدف البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة داخل إيران وسط تضارب بشأن الدور الإسرائيلي في العملية.
0: بنك أهداف الضربة الأمريكية الجديدة على إيران بحسب إرمينيوز لا يقتصر على المنصات الصاروخية ومنشآت المسيرات، بل يشمل أيضا مرافق الطاقة والكهرباء إلى جانب مواقع نووية محددة. معهد شادام هاوس حذر من أن خيار الحسم العسكري يحمل مخاطر اقتصادية وعسكرية كبيرة، لافتا إلى أن طهران قد تلجأ إلى استراتيجية استنزاف طويلة الأمد بدلا من الانخراط في مواجهة مباشرة، بالإضافة إلى أن التطورات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الضربة الأمريكية المحتملة ستفرض واقعا جديدا على إيران أم ستقود المنطقة إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المفتوح.
1: وكالة The Media Line رأت أن إسرائيل وسوريا لهما مصلحة في الحد من نفوذ الجماعات المسلحة المتطرفة في جنوب سوريا وتقييد شبكة تهريب الأسلحة المرتبطة بحزب الله.
0: أكدت وكالة The Media Line أن على الدولة اللبنانية الاختيار بين استعادة سلطتها والاستمرار في التعايش مع حزب الله ككيان عسكري مستقل، وهي تدرك ضرورة اتخاذ قرار حاسم، فإما لبنان أو حزب الله. وأضافت الوكالة أنه لابد من خلق إطار للقوى الشيعية يكون منفصلا عن حزب الله، وهذا الأمر ليس مستحيلا. وشككت الوكالة باحتمال أن تؤدي خارطة الطريق الحالية إلى انسحاب إسرائيلي كامل، ورأت أن فرص تنفيذها تبدو ضئيلة للغاية لأنها تتطلب هزيمة حزب الله، بالإضافة إلى أن مسألة اندلاع التصعيد القادم هي مجرد مسألة وقت لا أكثر. فالوضع في لبنان صراع أبدي سيستمر في التعثر وسيجذب إسرائيل إليه، وستظل إسرائيل منخرطة في لبنان، وسيبقى الوضع في حالة غليان هادئ ومستمر.
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون وضع النقاط على حروف المسار الذي انطلق من الجنوب ليشمل كل الأراضي اللبنانية التي تنتظر سلطة الدولة. عون أكد أن الجيش الذي يحتفل بعيده اليوم هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وقال لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعا هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة، لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع، فالجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة.
0: وعن الجنوب قال الرئيس عون المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر بجيشه وحده على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيدا للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم.
1: رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتحسين أوضاعه للدفاع عن لبنان وحماية شعبه.
0: رئيس الكتاب النائب سامي دجميل كتب عبر إكس: ننتظر الكثير من الجيش اللبناني ليكون رأس حربة في استعادة السيادة الكاملة وترسيخ سلطة الدولة وحدها وفتح الطريق أمام بناء لبنان الحر السيد الذي يستحقه أبناؤه.
1: بعد 6 أعوام على تفجير مرفأ بيروت، أين أصبح الملف القضائي؟ مجدولين عيد:
2: بعدما كانت السنوات الماضية مراحل متتالية من الإفلات من العقاب، تحل الذكرى السنوية 6 لتفجير مرفأ بيروت حاملة عنوان سنة الضوء، متزامنة مع قرب صدور القرار الاتهامي بعد تخطي العقبات والمتاهات السياسية التي أغرق فيها التحقيق من قبل المتضررين، بحسب ما لفت الصحافي والمحلل القضائي يوسف دياب عبر صوت لبنان.
3: كان في منظومة سياسية وأمنية وقضائية وإدارية أرادت أن تدفن ملف المرفأ كما دفنت الملفات الأخرى. بالمقابل كان في إصرار من أهالي الضحايا ومن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أنه هذا الملف يكون عنده حالة استثنائية وأنه توصل الحقيقة لخواتيمها ويعرف الشعب اللبناني حقيقة ما حصل بانفجار الرابع من آب 2020. وبالنتيجة انتصرت إرادة الحق وإرادة العدالة اللي جسدها القاضي بيطار من خلال مساره القضائي رغم كل العوائق والألغام التي وضعت أمامه.
2: على باب الذكرى 6 للرابع من آب، يتطلع اللبنانيون إلى خرق في جدار الملف القضائي.
3: طبعا معروف أنه قبل تقريبا 2 أو 3 أشهر ختم القاضي بيطار تحقيقاته بالملف بعد ما خضع معظم المنظومة اللي كانت ترفض الاعتراف بالمسار القضائي، خضعت ومثلت أمام المحقق العدلي وأدلت بإفادتها، والبيطار ختم التحقيق وحول الملف للمطالعة بالأساس. طبعا النيابة العامة التمييزية عبر القاضي محمد صعب تعكف على إعداد المطالعة بالأساس، وبعتقد أنه صارت بمرحلة النهائية. يفترض أنه ما بين 1 أو 2 شهر أنه ينجز القاضي محمد صعب المطالعة بالأساس، يبدي مطالب النيابة العامة التمييزية من خلال هذه المطالعة ويعيد الملف مجددا إلى القاضي طارق بيطار. طبعا القاضي طارق بيطار بده يحسم الجدل القانوني بما خص 70 مدعى عليهم، بده يحدد وضعهم القانوني بين من يتهمهم بين من يمنع عن المحاكمة، وأيضا بده يحدد أو بده يخبر الشعب اللبناني كيف حصل الانفجار، مين جاب النترات، مين حفظها بمرفأ بيروت وكيف حصل الانفجار، هل بالخطأ، هل بالإهمال، هل باستهداف إسرائيلي أو بعمل أمني حصل داخل المرفأ. يفترض أنه كل هذه الأجوبة.
2: 6 سنوات والعدالة على رصيف الانتظار، وأهالي الضحايا يرقدون خلف الحقيقة. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: النقيب السابق للمحامين فادي المصري قال لصوت لبنان إن علينا تطبيق القانون كما يجب وألا تكون نهاية الدولة اللبنانية.
4: 4 أب 20 صرنا 4 أب 26 ما خلصي. اليوم في 2 الدولة هي عرقلي منه فيها، يعني أنت بتعرفي ما بدنا نرجع للسنتين اللي صاروا من 23 و24 والحرب اللي صارت. بس القاضي بيطار يعني قام بواجباته كقاضي تحقيق عدلي وهلأ عم بيقوم بواجباته متاعم التبنز، وأدعو إلى السرعة بدون تسرع. أشرفية المدور للرمايل الصيفي والمناطق الأخرى، بس ذكرت هالمناطق لأنه أصيبت بأضرار كبيرة معنوية ومادية وفقدنا أبنائنا وإخوتنا وأصدقائنا. كنا منتأمل بوجود حكومة جديدة ومدة عام تمييز جديد وبالإنبوت بالدعم والحث تبع وزير العدل أنه تصدر قبل 4 أب. هلأ نحن أمام امتحان بموضوع 4 أب، يا أما منطبق القانون مثل ما لازم يا أما نحن منكون أعلننا نهاية الدولة اللبنانية.
1: قانون العفو العام يوحد فعاليات وسياسيين ونيابيين لإقراره لرفع المظلومية عن الموقوفين. رأي فالملاح:
5: وحد قانون العفو العام فعاليات مدينة فيضة على مختلف انتماءاتهم السياسية ووضعوا نصب أعينهم العمل الجاد لإقرار هذا القانون بعيدا عن

0: عبر 1638 AM to ME أستراليا. رجعنا لمتابعة الفترة برفقتكم محطاتنا عديدة، ما تروحوا بعيد، خليكن، رح منتابع معكن فقرتنا للي أو فقرات فترتنا لليوم. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME
1: playing just hit. Just hit. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. Listen to the killer classics. Introducing all weekend on 2ME.

0: مجد لله. منقدم هالقداس لراحة نفس المرحومة روزا البطرس وزوجة بركات مبارك وابنهم جورج مبارك من زحلي، الراحة الدائمة أعطيهم يا رب.
1: ونورك الأرض
0: يكبدين. فلتسترح نفسهم بالسلام.
1: برحمة الله والسلام.
0: يا يسوع الرحوم.
1: ارحم.
0: يا يسوع الرحوم.
1: ارحم.
0: يا يسوع الرحوم.
1: ارحم.
0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام للبيعة.

0: نور خلاصه برخمور الصالح لذ له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد.
1: آمين.
0: من يستطيع أن يمدحه.

تركك يا فائتا كل مديح إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعتها.

هنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الرعاة، قدس الكهنة، نق الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعن الأرامل، أبعد الثورات، لاش الفتن، اسكر الموتى المؤمنين، أرحهم في

اقبل يا ربنا هذه العطور العذبة، وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك، ونكرز بها مع النساء التلميذات، ونفرح مع رسل الأطهار، ونرفع المجد إليك وإلى أبيك وروحك القدس.

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.

0: أقرأ من رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، لما جاء المسيح بشركم بالسلام أنتم البعيدين، وبشر بالسلام القريبين، لأننا به نلنا نحن الاثنين في روح واحد الوصول إلى الآب. إذن فلستم بعد غرباء ولا نزلاء، بل أنتم أهل مدينة القديسين وأهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، والمسيح يسوع نفسه هو حجر الزاوية، فيه يتماسك البناء كله فيرتفع هيكلا مقدسا في الرب، وفيه أنتم أيضا تبنون معا مسكنا لله في الروح، والتسبيح لله دائماً.

0: السلام لجميعكم
1: ومع روحك
0: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
1: كونوا في السكوت أيها السامعون.

قال لوقا البشير: دخل يسوع أريحا وبدأ يجتازها، وإذا رجل اسمه زكا كان رئيسا للعشارين وغنيا، وكان يسعى ليرى من هو يسوع، فلم يقدر بسبب الجمع لأنه كان قصير القامة. فتقدم مسرعا وتسلق جميزة لكي يراه، لأن يسوع كان مزمعا أن يمر بها. ولما وصل يسوع إلى المكان رفع نظره إليه وقال له: يا زكا، أسرع وانزل، فعلي أن أقيم اليوم في بيتك. فأسرع ونزل واستقبله في بيته مسرورا، ورأى الجميع ذلك فأخذوا يتذمرون قائلين: دخل ليبيت عند رجل خاطئ. أما زكا فوقف وقال للرب: يا رب، ها أنا أعطي نصف مقتنياتي للفقراء، وإن كنت قد ظلمت أحدا بشيء فإني أرد له 4 أضعاف. فقال له يسوع: اليوم صار الخلاص لهذا البيت، لأن هذا الرجل هو أيضا ابن لإبراهيم، فإن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الضائع ويخلصه. حقا والأمان لجميعكم.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اخوتي بكلمه بالانجيل اليوم في كلمه صغيره مرقت مرتين يما ثلاثه بس بتحمل رساله كثير كبيره لكل واحد منا، هي كلمه اليوم. يسوع قال لزكا اليوم بدي اجي واقعد عندك واتعشى عندك، بعد شوي قال له اليوم صار الخلاص لهذا البيت. يعني مع يسوع الخلاص ما ببلش بكرة، ببلش من اليوم. زكا كان مفكر أنه هو طالع على الجميزة على الشجرة لحتى يشوف يسوع، بس بالحقيقة أنه يسوع هو اللي كان ناطره لزكا لحتى يحكي معه. والأجمل أنه يسوع ما شاف بزكا الخطية يلي كل الناس شايفينها فيه، ولا شايف الماضي تبعه، الماضي العاطل تبعه، ولا طلع بسمعته المش منيحة بين الناس. يسوع شاف بزكا الإنسان العطشان للمحبة وللخلاص. كرمال هيك ما قال له يسوع أول شيء غير حياتك بعدين بيجي لعندك، ياما غير سمعتك، ياما غير كل شيء، لا، إجا وقعد عنده قال له اليوم بدي فوت لعندك على البيت، لأنه حضور يسوع هو اللي غير قلبه لزكا. ومن بعد ما فات على بيته صار زكا مثل ما شفنا إنسان جديد. وهيدا اللي بيقوله مربولوس كمان بالرسالة اليوم، بيقول أنتوا ما عدتوا غربة ولكن صرتوا من أهل بيت الله. الله ما بده يضل الإنسان واقف بعيد عنه، بده كل واحد منا يحس أنه إله بمحل بيته وبقلبه وبالكنيسة تبعه. إخوتي يمكن كل واحد منا في عنده جميزة مخبى وراها، يعني مخبى فوق منا، عنده خطية. الجميزة هي بترمز للخطية، للضعف، لجرح الإنسان، لخوفه. واليوم يسوع عم يتطلع بالجميزة تبعنا وعم بيقول اليوم بدي اجي لعند كل واحد منكم. فيا ريت ما منأجل جوابنا مثل زكا، لأنه يمكن إذا فتحنا قلبنا اليوم بيقدر يسوع يقول لقلنا مثل ما قال لزكا، اليوم صار الخلاص لهذا البيت. أمين. نؤمن بإله واحد.
1: كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد المولود من الآب قبل كل دهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو لله في الجو الذي به كان كل شيء، هدي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسان وصلب عنا على عهد بيلاطس البنط، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما شاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس رب المحيي المنبثق من الآب والآب الذي هو مع الآب والآب يجل له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
0: إيتلو تمدح يهضلوه والوطلوه دم حادي طليوت وينو بصوغو طيبو طوخ إعول البيتو.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حصلوا رضا الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية ولدة الله مريم، ومر يوسف، ومر شربل، ومر نعمطلة، والقديسة رفقة، والطوباوي الأخ إصفين. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، لراحة نفس المرحومة روزا بطرس وزوجة بركات مبارك وابن جورج مبارك من زحلة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم.

0: منتبع قديسنا بنافور مار بطرس هامة الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب له السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا أبا إلى جلاء، والسلام لكم يا خدام.

0: أمامك يا ربنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب واضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن.

إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هود قدم حشودي لمعبد حي نساب اللحم بدا وقاديشوتو وبارخ قاديش

0: وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي.
1: نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا.
0: فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا واشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
1: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا.
0: نحن أيضا يا رب وأبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها.
1: إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نجد، بك نعترف ومنك نطلب.

0: ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع تقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين.
1: ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا.

0: فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، فيجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية.
1: آمين.
0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مارلون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، ومار أنطوان شرب المطرننا، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة تبيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
3: واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
3: اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
3: واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم، ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومرمرون ومرشربل والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
3: اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافن الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله، وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنهما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
2: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد.
2: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد.
0: أمنا وتقدمنا نختم ونكسر كل من خبز.
2: يا أبانا الحاضر.

0: يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لي، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين:
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوت، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يوم، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشر، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
0: لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملك والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن.

0: بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد والشكر، وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر.

0: لك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى
1: الأرض.
2: أهل أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور.
0: وليكن تناولنا وللحياة يا ربنا وإلهنا لك المجد.

0: أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محبا البشر ارحمنا،
1: ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحيم، يا محبا البشر ارحمنا.

0: نشكرك أيها الأب على هذه الموهبة التي منحتنا، ولو كنا غير أهل لها لتخجلنا بخطايانا، بلع ضدنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك.
0: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين.

0: برجع لعندكم لمتابعة فترتنا عبر 1638 AM to ME أستراليا. غاندي بيقول: من ظن أنه تعلم فقد بدأ جهله، والدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. معه حق غاندي. مايك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أي أن كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. أجواء الحرب تتقدم في المنطقة بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران وتحذير السفارات الأمريكية في عدد من عواصم المنطقة لرعاياها من تصعيد غير متوقع في الحرب الإقليمية مع حظهم على الاستعداد لمغادرة المنطقة. كذلك أشارت أكسوس إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس إصدار أمر فوري بتوجيه ضربة لمنشآت الطاقة في إيران. في المقابل إيران تهدد بتشديد إغلاق مضيق هرمز وامتداد الإجراءات إلى ممرات ومضائق استراتيجية أخرى في حال نفذ ترامب تهديده بضرب إيران. ووزير خارجيتها عباس عرقجي يبحث في اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان تداعيات ما وصفها بالإجراءات العدوانية والمزعزعة على الاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة وخطر تصاعد التوتر وانعدام الأمن في المنطقة. وأكد أن إيران في حالة جاهزية كاملة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها ورد بحزم على أي اعتداء. أما في إسرائيل فاستعدادات عالية في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاحتمال التعرض لهجوم إيراني ردا على الهجمات الأمريكية المتوقعة. من إيران إلى لبنان وقبل 48 ساعة من موعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إسرائيل تواصل عملياتها وتفجيراتها في الجنوب حيث استهدفت مرتفعات علي الطاهر من جديد، كما استهدفت بلدة حداثة. مزيد من المعلومات عن التفجيرات الإسرائيلية في لبنان مع الزميلة أمل شحادة.
1: تفجيرات قلعة شكيف هي ضمن سلسلة تفجيرات متوقعة في الأيام القريبة أو الفترة القريبة في لبنان. هذه التفجيرات كانت منذ حوالي الشهر مطروحة على طاولة النقاش، ولكن تم الامتناع عن تفجيرها في أعقاب ضغوط أمريكية خشية أن يؤدي هذا التفجير إلى تصعيد أمني ما بين إيران والولايات المتحدة أو رد إيراني على إسرائيل. ولكن كما يعني قال أحد المسؤولين الإسرائيليين فإن الرد غير المتوقع من الصمت كما قال أو الهدوء بالرد عليه من شأنه أن يمنح الضوء الأخضر للمستوى السياسي بالموافقة على استمرار الأهداف في تفجير أنفاق أخرى بينها سلسلة جبال علي طاهر وفي أماكن أخرى في تلك المنطقة. هذا الملف وغيره من الملفات الأخرى بينها زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن متوقع بحثها غدا في جلسات تشاورية بعد جلسة الحكومة الأسبوعية.
0: التفجيرات الإسرائيلية وعمليات الهدم اعتبر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أنها تثير قلقا بالغا لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. المكتب دعا إلى وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير إذ لا تزال القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة. في ملف العلاقات التركية العراقية وفيما لم تمضي أيام على زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى تركيا وإعلانه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الاتفاق على تزويد العراق لتركيا بنحو 1,000,000 برميل نفط، حتى أعلن الزيدي عن توقيع الجانبين اليوم اتفاقا بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان وبحد أدنى يبلغ 750,000 برميل يوميا. وكشف الزيدي أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه فيما ستعمل حكومتا البلدين ضمن مسار مدروس على استكمال اتفاقية إيطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار. من جهته هنأ السفير الأمريكي في أنقرة والبعوث إلى سوريا والعراق توم براك البلدين معتبرا أنهما أظهرا قيادة دبلوماسية متميزة. في روسيا ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في انفجار وقع قرب مقهى بوسط موسكو. النشرة مستمرة لكن بعد هذا الفاصل.

نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول قضائي قوله إنه تم نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي إلى السجن السبت بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات. وقال المسؤول إن الوضع الصحي لسليمي سيبقى موضع متابعة، وفي حال استدعت حالته تلقي علاج طبي أو نقله إلى المستشفى فسيتخذ الإجراء القانوني والطبي المناسب عند الضرورة. خلال الحرب الأخيرة قدم الجيش اللبناني عشرات الشهداء، بينهم من استشهد خلال تنفيذ مهام خطرة مرتبطة بحصر السلاح، والشهيد في فوج الهندسة الشهيد الملازم عباس سلهب أحدهم. فماذا تقول عائلته بعد عام من استشهاده؟

0: كما صدقت أول شيء يعني الخبر كان صار إنه عباس ما مستحيل يروح هيك. عباس عامل دورات بأمريكا وعدا عن هيك كتير خبير شاطر، يعني هو حدا كتير أبداً أنا متنقني إنه هو يقدر إن شاء الله ما قدر رفع، يعني قال لي على طريق الاستشهاد وادي زبقين. هيدي البخمة كان يستعملها
1: تشميها دائما؟
0: أكيد. وهيدي البيجامة كان شان يشتغل فيها قبل بنهار ما يفعل هون بدلته، بس مش اللي استشهد فيها راح بالانفجار. سمعنا على الجروبات إنه جروبات الأخبار اللي بتوصل انفجار في وادي زبقين. أنا حاولت أتواصل معه تليفونه كان مطفي.
2: توصل ورقة إنه في انفجار بوادي زبقين، وهلا أنا وعم بكفي الأسم بس بعدين بيطلع اسم البابا قدامي إنه استشهد، فبعيط إنه البابا استشهد وبركض على الطريق.
0: يعني إحنا كان مفروض تنطري لحتى تتبلغي من القيادة، بيكون هنا عندهم طرقهم عندهم أساليب.
3: شو بنقول لها مرام؟
4: لعيونك يا مرام،
3: لعيونك يا مرام، يلا تفضلي يا بنت.
2: كان هو قرر يكون بالخدمة فكنت كتير خافة لما ما يكون حادي.
1: كرمال هيك بعت لك هالفيديو؟
2: ايه. هلا بعت لي اياه دغري بعد ما خلصت الحرب ونزل على الجنوب. طيي كان محل خالي. كنت شو ما بدي يلبي لي كل طلباتي، ما يخليني ما يحرمني من شي صغير.
3: تكلي على الله. نزل لي الأملي هونيك.
2: ينعاد عليك. وانت قدمت دمك كرامة ولاد الجنوب يرجعوا. وهلا كل ضحكة من ولاد الجنوب بتبسطني انه انت اللي كنت سبب ليرجعوا.
1: اشتقتيله؟
0: كتير. شو طول ما حدا بيعبي من ولد حمد.
5: لا تقتصر عمليات فوج الهندسة لسحب السلاح ومعالجته على منطقة معينة أو فترة محددة، ولتوثيق صعوبة هذه المهمة الـLBCI رافقت الفوج إلى أحد المهام.
6: كل شيء يبقى نظريا ما لم تراه العين، وعين الـLBCI رافقت الجيش اللبناني في أحد أودية قضاء صور الواقع على مجرى نهر الليطاني. هنا عمل فوج الهندسة لأسابيع من دون إحداثيات ولا خرائط، ولكن باللحم الحي والخبرات بين الوديان والأحراش، وذلك بهدف مسح الأرض ومعالجة وتفكيك الأسلحة والذخائر ضمن خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني.
7: عشرات الوديان المشابهة لهذا الوادي كانت تنتظر فوج الهندسة قبل اندلاع الحرب مجددا في 2 أذار الماضي. مهمة تبدو بسيطة في عنوانها، لكن تنفيذها يعني السير مترا مترا بين الصخور والأحراج بحثا عن مخابئ لا أحد يعرف مكانها، وعن أسلحة لا أحد يعرف نوعها، وعن بنى تحتية وذخائر مخبأة تحت الأرض وبين كثافة الأشجار. يبدأ المسح ثم إعادة المسح ثم التأكيد، بعدها فقط يبدأ الحفر، لأن أي خطأ قاتل. لكن بعض المفاجآت قد طرأت وكانت كلفتها كبيرة على فوج الهندسة.
8: خلال عملية حصر السلاح بالجنوب سقط لنا 5 شهداء وجريح، شهيد عدد 1 استشهد أثناء انتقاله على مركز عملي.
6: اليوم شو هو مسار تأهيل عنصر تيقدر يصير خبير متفجرات؟
8: نحن عم نحكي عن مسار بيمتد لا يقل عن 4 سنوات، 4 سنوات من التدريب المتواصل يصبح قادر على التدخل ومعالجة الذخائر والمواد المتفجرة.
6: في هذه الظروف الجغرافية الصعبة بين الصخور والأشجار وتحت خطر الطيران الإسرائيلي والمسيرات الإسرائيلية، كان يعمل فوج الهندسة تنفيذا لخطة حصر السلاح، حيث صادر آلاف الأسلحة والذخائر، بعضها تم تدميرها في أرضها لخطورة نقلها، وبعضها الآخر تمت مصادرته لصالح

0: Welcome to 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.
0: This is 2ME.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: لغات ما بتعرف الكذب، لغة الورود ما بتعرف الكذب. فإذا كنت أنت وحدا على خصام أو زعلانين شوي، وردة صغيرة بلون بيحبه هالآخر كفي لأنه صالحكن. 1638 AM to ME Australia. رجعين بعد شوي.
1: QME. Let's see what you got. We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits. Non-stop.
1: Your number one hit music station.
3: Yes.
1: 2ME Australia.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: بعد فشل إسبانيا بحماية حدودها أمام الهجرة الغير شرعية، إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن وسيلحقها عدد من الدول الأوروبية. نقل حاكم مصر في لبنان السابق رياض سليمي من مستشفى بحمناس إلى سجن رومية. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أمي أستراليا.
1: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Andrew Kloupis with the latest. South Australian government says the recent discovery of a mass bird mortality event is not surprising as the state battles a deadly bird flu strain. A large group of dead and sick greater crested terns was found on an island just off the state's southeast coast on Friday, with testing underway to determine whether the birds have contracted the H5 avian influenza. Authorities say there's been no spread yet to commercial poultry producers. The NRMA has assured motorists that fuel prices won't spike dramatically on Monday when the fuel excise discount is fully repealed. The discount came into effect amid oil supply concerns caused by the war in the Middle East. It was then pulled back to 16 cents a litre in July, and from Monday it'll be fully revoked. Emergency services in the Ukrainian capital Kyiv say 9 people, including children, have been killed in the latest Russian ballistic missile attack. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says only one of the 27 Russian ballistic missiles was shot down due to a shortage of air defence interceptors. European football's governing body, UEFA, has piled more pressure on world

0: السلام عليكم، ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأ بأهم عناوينها. الزيدي يؤكد الالتزام بمنع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة. واشنطن تدعو رعاياها للاستعداد للتصعيد بالشرق الأوسط وتحذر من محاولات إيرانية لاستهداف مصالحها حول العالم. عراقجي يحذر من أي هجوم أمريكي محتمل ويجري اتصالات بدول المنطقة. العربية ترصد الأوضاع في عمق المحاور العسكرية والمناطق التي سيطر عليها الجيش مؤخرا شمال كردفان. فرنسا تؤكد أن الحرائق في الجنوب تحت السيطرة وتمنع المواطنين من التوجه للبؤر النشطة. حياكم الله. ترأس علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وشدد خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وأمر بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، كما وجه بوضع آلية رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما أكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، وجدد التزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة. وكان مصدر رسمي أردني قد أفاد بتصريحات للعربية أن عمان أبلغت العراق بأن الأردن سيضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا هاجمت الأردن. كما أكد المصدر الرسمي أن الأردن أبلغ العراق بمعلومات عن مخططات لميليشيات لاستهداف أراضي، كما أن الأردن وبحسب المصدر يتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات لوقف هذه الميليشيات عند حدها. من بغداد ينضم إلي رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور أحسان الشمري، ومن عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتو. مرحبا بكم معي في هذه الساعة. أبدأ معك مباشرة دكتور أحسان، يعني الحقيقة دائما عندما تصدر الدول بيانات أو عندما تجتمع، يعني دائما نسمع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف هذا البلد. الوضع اليوم في العراق مختلف، الجاهزية اللي هي لمحاولة استهداف أي محاولة استهداف لدول الجوار تنطلق من العراق، والحقيقة أنها كانت يعني لافتة في هذا البيان أو لافتة في هذا الخبر. ويبقى السؤال، هل العراق يستطيع فعلا منع استهداف دول الجوار؟
1: شكرا على الاستضافة. من وجهة نظري أن الاجتماع بحد ذاته يمثل خطوة استباقية تجاه الفصائل المسلحة التي تلوح باستهداف دول الجوار العراق العربي، سواء كانت الخليجية منها أو حتى المحادثة الأردن وسوريا. هذا من جانب. من جانب آخر هو يأتي في إطار يعني نوع من المواجهة ما بين المؤسسة الرسمية العراقية وما بين السلاح الموازي الخارج عن القانون والدولة العراقية. الأمر الثالث أنا أعتقد إذا ما نظرنا إلى هذا الموقف هو يمثل استعادة لدور الدولة العراقية في ما يعرف بقرار الحرب. يعني أتصور يعني وفق المعلومات أن المؤسسة الأمنية العراقية لديها القدرة على الوصول إلى بعض البؤر التي يمكن أن تنطلق منها هذه الهجمات، لكن فيما سبق على مستوى الحكومات الأخرى التي تسببت ب يعني أن يكون العراق منصة لاستهداف دول الجوار، أنا أعتقد كانت لا تمتلك الإرادة السياسية. الآن في ضوء التطورات ووفق ما أشرت إليه أستاذ نايف، هناك يعني مرحلة حساسة يمر بها العراق، هو أما أن يكون دولة أو أن يسقط بيد جماعات خارجة عن الدولة. ولذلك تبدو الحكومة المؤسسة الأمنية أمام تحدي كبير لهذه الجماعات من وجهة نظري. بالنهاية هذا الاجتماع وما صدر عنه من قرارات سيمثل اختبارا على قدرة الحكومة بما أسميته يعني مسك الأرض، وهو بحد ذاته أنا أعتقد إذا ما نجحت فيه المؤسسة الأمنية العراقية أنا أعتقد العراق سيتجنب المزيد من الانزلاق أو أن تستخدم جغرافيته كجزء من الحرب، وأيضا يحافظ على أقل تقدير على علاقاته مع دول الجوار العربي.
0: يعني الحفاظ على العلاقات مع دول الجوار مثل ما سمع الدكتور نبيل يحاول العراق جاهدا. نتحدث هنا عبر يعني رئيس الوزراء الجديد وعلى الأقل عبر هذه البيانات أن لا يستخدم العراق منطلقة للهجمات على دول الجوار، لكن دول الجوار لم تعد تحتمل ولا تطيق الكلام دون الأفعال، وبالتالي الأردن أعلن بشكل واضح ورسمي إذا كان هناك استهداف سينطلق من الأراضي العراقية وتحديدا من الميليشيات الموجودة الموالية لإيران على الأراضي العراقية سنرد عليه بشكل عسكري. لماذا اختلف تعاطي الأردن ودول الجوار أيضا مع مسألة هذه الميليشيات الموجودة في العراق؟ هل لأنه لا يمكن مواجهتها إلا بالقوة بذات الفعل، النار بالنار؟
2: مساء الخير أستاذ، مساء النور، يفتح لك وللضيف من بغداد. يعني هذه الميليشيات فعليا هي لا تفهم إلا لغة القوة. تواصل الأردن مع الحكومة العراقية وبناء على معلومات استخبارية موجودة لدى صانع القرار السياسي والأمني بأن هنالك مخطط ما تحيكه إيران تحاول من خلالها توظيف الميليشيات أو بعض الميليشيات العراقية لتوجيه ضربة ضد الأردن. وهذا الأمر ليس جديد أستاذنا، في أوقات سابقة قامت أحد هذه الميليشيات مثل بحزب الله العراقي بتوجيه ضربة ضد القاعدة في أحد القواعد الأردنية، وربما أن الأردن باتت لديه الآن رؤية واضحة بأنه طبيعة التعامل مع مثل هكذا قضايا لا يتم إلا من خلال على مصدر النيران بالمثل. وهي رسالة بالمناسبة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن في نهاية المطاف هل الحكومة العراقية قادرة كما يقول الدكتور حسين على مسك الأرض بمعنى منع هذه الميليشيات من الاعتداء على دول الجوار مثل الأردن المملكة العربية السعودية والكويت في وقت سابق؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن القرار فعليا هو في طهران. طهران تحاول أن توظف ما يسمى باستراتيجية تخادم الملفات لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وتعزيز الموقف التفاوضي وأظهار القدرة على العمليات النوعية لإرباك دول الجوار ومحاولة نقل الفوضى لها ومارس الضغوط عليها للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية كما هو ديدن إيران في المرات السابقة، للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العمليات العسكرية، وهذا الأمر لم يتحقق. وبالتالي الجانب الإيراني طيب يحاول من خلال استغلال هذه الميليشيات تحقيق 4 أهداف أساسية. الهدف الأول هو فتح جبهة ضغط جديدة من خلال استهداف دول الجوار لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وربما مصر في قادم الأيام. الأمر الثاني رفع كلفة الحرب على واشنطن وعلى دول المنطقة باستهداف منشآت ربما حيوية وحساسة في هذه الدول، أيضا تخفيف الضغط على إيران عن طريق فتح ما يسمى بجبهات جديدة من شأنها تشتيت دول الجوار من ناحية وتشتيت الجهد الأمريكي في مواجهة الجانب الإيراني، وأيضا اختبار المواقف هذه الدول سواء السعودية ولا الأردن هل سوف ترد، لأنه هي تعتبر تحاول من خلال هذه الاعتداءات اختبار حدود الرد، وهل سوف يعني تكتفي بعمليات محدودة أم بتصعيد أوسع.
0: طيب ممتاز دكتور حسان، يعني الحقيقة في سؤال يجب أن يطرح هذه الأيام. يعني تتذكر العراق عندما كان داعش ينشط على الأراضي العراقية كنا أمام جماعات مسلحة طائفية تحمل السلاح تزعزع الأمن والاستقرار وتقتل وتعتدي. الحالة الموجودة اليوم أن هناك ميليشيات لديها أسلحة ولديها صواريخ ومسيرات وتعتدي على دول الجوار. المفارقة أنه في ذلك الوقت العراق طلب تحالفا دوليا ضد داعش، تحالفا ضد هذه الجماعات المسلحة. هل يمكن اليوم للعراق أن يطلب أيضا تحالفا دوليا لحصر السلاح بيد الدولة أو لنزع السلاح من هذه الميليشيات التي تضر بالعراق قبل أن تضر أصلا بدول جواره؟
1: يعني من وجهة نظري أن حكومة السيد الزيدي ونفسه يعني السيد علي الزيدي يعني قد لا يذهب باتجاه هذا السيناريو، هو أن يطلب تحالفا دوليا، هو لا زال يركز على أن حصر السلاح بيد الدولة أمر ممكن، يعني من خلال حوارات يستند يعني على هذه الفرضية من
0: لكن
1: خلال
0: الواضح يعني دكتور حسان ما في استجابة، ما في استجابة. يعني حتى عندما أعطى موعدا نهائيا لحصر السلاح بيد الدولة شاهدت البيانات التي خرجت، بعض الفصائل رفضت تماما أن تسلم هذا السلاح، بعضها زاد تمسكه بهذا السلاح بعد أن ردت السعودية على هذه الميليشيات التي اعتدت على المملكة وحاولت أن تستهدف منشآت بترولية ومنشآت للطاقة في المملكة.
1: يعني أنا أتفق معك من أن السيد الزيدي قد يكون تعرض إلى إحباط كثير كبير، يعني عفوا نتيجة يعني عدم يعني رغبة بعض القوى يعني الفصائل المسلحة والميليشيات أنه تفكك سلاحها، ولذلك هو لا زال يضع 30 سبتمبر القادم كموعد نهائي لاتخاذ إجراءات قد تكون مختلفة ليست سياسية.

0: علم أخذ
1: ما في مشكة
2: عاد بشيل
0: وورقك بالبيت مفشكة
1: ماشي بتقطع
0: عاد بشيل
3: تيابك بيدلو عالكسة لا بخزين ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي
2: ومن

0: Cairo.
1: Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبط لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia. ونزلت على عينة

0: كل ما حبي منحييكم عبر أثير تو إم إي أستراليا 1638 AM. فترتنا مليانة بالمحطات والمنوعات الغنائية على أمل أن تنال إعجابكم.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تو إم إي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: شكرا جدا جزيلا.

0: بعد هالوقفة نعود لنواصل هذه الفقرة برفقتكم 1638 AM هون تو ام اي أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. الأول من آب 2026 عيد استثنائي للجيش اللبناني، لأن الوطن يمر في وضع استثنائي. فللمرة الأولى منذ بدء الحرب اللبنانية عام 1975 كل القوى العسكرية غير الشرعية فقدت مشروعيتها وأضحت خارجة على القانون، وفي طليعة هذه القوى حزب الله. فهذا التنظيم المسلح الخارج على الدولة والشرعية أكدت عملية طوفان الأقصى وما تلاها أن أجندته إيرانية فارسية، وأن ليس له من اللبنانية إلا هوية عناصره ومقاتليه. وعليه فإن على عاتق الجيش اليوم مهمة مزدوجة مقدسة: حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية وتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي، وهو احتلال ما كان ليحصل ويتمدد ويتعزز لو أن حزب الله يعمل وفق مقتضيات المصلحة اللبنانية لا وفق الأوامر التي تمليها عليه قيادات الحرس الثوري في إيران. ولا شك في أن مهمة الجيش صعبة، وخصوصا أن هناك التقاء مصالح بين إيران وإسرائيل على إبقاء الوضع كما هو، إذ من مصلحة إيران ألا يسلم حزب الله سلاحه، ما يعني بقاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما مصلحة إسرائيل تقضي البقاء في لبنان، ما يؤدي إلى احتفاظ حزب الله بسلاحه. من هنا فإن القرار اللبناني الحق هو عند المؤسسة السياسية في لبنان فقط، وتنفيذه عند المؤسسة العسكرية الشرعية فقط، أي عند الجيش الذي نحتفل بعيده اليوم، علما بأن الجيش يقف أمام تحديات كثيرة وكبيرة تبدأ بنزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية، ولا تنتهي بالانتشار مكان القوات الإسرائيلية بعد كل خطوة تقوم بها إسرائيل في إطار صيغة الإطار. وهذا الأمر سيكون مدار بحث في مفاوضات روما الثلاثاء المقبل، والتي تحصل في ظروف صعبة محليا وأقليميا. فإسرائيل تصعد وتهدد كلاميا، وتستهدف وتفجر ميدانيا، فيما التصعيد سيد الموقف في المنطقة. حتى أن بعض المعلومات الصحفية ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية توجيه ضربات نوعية ضد أهداف للطاقة والبنية التحتية في إيران. في المقابل توعد الحرس الثوري بمواصلة هجماته على أهداف أمريكية في دول عربية وخليجية. البداية من آخر المعلومات عن المفاوضات العسكرية السياسية التقنية في روما التي تعتبر الأهم منذ بدء المسار التفاوضي. تقرير رامي نصار.
1: العاشرة صباحا بتوقيت روما، السابعة المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الثانية المنعقدة في العاصمة الإيطالية والأولى من نوعها بمستوى المشاركة. توسع الوفد اللبناني المنتدب لخوض مفاوضات الرابع من آب على الأرجح من دون توسع المنطقة التجريبية كما يتمنى لبنان، لتشمل مثلا لخيام وبنت جبيل نظرا للمعارضة الإسرائيلية. لكن الجديد هو إدراج بند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسيتولاه عن الجانب اللبناني المحامي أنطوان صفير الخبير نجيب مسيحي والضباط المعنيون من الوفد العسكري برئاسة مدير العمليات في الجيش العميد جورج رز الله. وعلمت الام تي في أن الرئيس نبيه بري الذي ينتظر نتائج المسار ليبني على شيء مقتضاه رغم عدم تفاؤله به يولي أهمية خاصة لملف الحدود. وعلمت الام تي في أن هذه المفاوضات التقنية ستحصل بإشراف المستوى السياسي المؤلف من السفير سيمون كرم والسفيرة معوض ومستشار رئيس الجمهورية العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل. لكن لب المفاوضات عرض لبنان الإجراءات المتخذة في المنطقة التجريبية الأولى، ولا سيما زوطر الغربية وفرون وصريفة، كما المعوقات أمام انتشار الجيش في الجنوب، ولا سيما مواصلة إسرائيل تفجيراتها. من هنا يؤمل التوصل إلى آلية تحقق برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي كان أرجأ زيارته لبنان لدواعي تتعلق بأمن الممرات المائية وتطور الحرب مع إيران. في المقابل يواصل حزب الله معارضته المسار الدبلوماسي، فقد صرح النائب علي فياض قائلا أن ما قدمته السلطة اللبنانية من تنازلات لم تجني مقابله شيئا، ولا يبدو أنها ستجني مستقبلا. اتفاق الإطار ولد وجرت هندسته كي يعطي العدو كل ما يريد، لذا بات يتوجب على السلطة أن تعيد تقويم الموقف.
2: في مثل هذا اليوم قبل 81 عاما تسلمت الدولة اللبنانية من السلطات، سلطات الانتداب الفرنسي، قيادة وحداتها العسكرية وإدارتها. فرسم الأول من آب 1945 تاريخ الولادة الرسمية للجيش اللبناني، وتكرر سعيدا له. تقرير ماريو دويري.
3: القصة بلشت عام 1916 لما كانت المنطقة بعدها تحت الحكم العثماني. وقتها أنشأت فرنسا أحدى دول الحلفاء فرقة الشرق، قوة مساعدة بقيادة فرنسية هدفها المشاركة بالقتال ضد القوات العثمانية بفلسطين وسوريا، وضمت متطوعين أرمن وسوريين ولبنانيين. اللبنانية اشترطوا أنهم ما يقاتلوا إلا العثمانيين، وأنه يكون هدف تطوعهم تحرير لبنان. عام 1918 تشكلت ضمن الفرقة سرية 23 من عناصر لبنانيين، واعتمدتها قيادة الجيش كأول سرية لبنانية بتاريخ المؤسسة. بعد هزيمة الدولة العثمانية وبدء الانتداب الفرنسي، أبقت فرنسا هالوحدات تحت سلطتها وأعادت تنظيمها. فمن 1926 بلشت بتشكيل سرايا القناصة اللبنانية، قبل ما تجمع التشكيلات المحلية ضمن قوات المشرق الخاصة ضمن عناصر وضباط لبنانيين وسوريين. الاعتراض على بقاء القرار العسكري بيد الفرنسيين تحول بال 1941 إلى موقف معلن. فب 26 تموز اجتمع عدد من الضباط اللبنانيين بزوق مكيل، واقسموا انهم ما بيخدموا الا لبنان تحت علمه وبقياده الحكومه الوطنيه. عام 1943 انتخب بشارة الخوري رئيس، وتشكلت حكومه رياض الصلاح، وعدل مجلس النواب الدستور لالغاء المواد المرتبطه بالانتداب. وبعد اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين بقلعة رشية، ثم الإفراج عنهم بعد ضغط شعبي وسياسي ونيل الاستقلال، رفع فوج القناصة الأول العلم اللبناني بظهر البيدر. عام 1944 وضعت وحدات لبنانية بتصرف الحكومة، وسلم الرئيس بشارة الخوري العلم اللبناني لفؤاد شهاب. وبالأول من آب 1945 تسلمت الدولة رسمياً قيادة الوحدات العسكرية وإدارتها من سلطات الانتداب، وتولى شهاب قيادة الجيش، فكان الأول بعد الاستقلال. ومن هون صار الأول من آب عيد الجيش. بوقتها تسلمت الدولة 3300 عسكري وثلاث أفواج مشات، إلى جانب وحدات المدرعات والمدفعية والهندسة والاتصالات والدعم. ثم انفتح التطور وانشئت مدرسة حربية لتخريج الضباط. عام 1949 تأسست القوات الجوية، وخلال الخمسينات بدأ تنظيم القوات البحرية وتوسعت بقية الوحدات. مع اندلاع الحرب اللبنانية بال 1975 تعرض الجيش لمصاعب فتراجع دوره، وتعرضت مراكزه للقصف خلال الاجتياحين الإسرائيليين بال 1978 وال 1982. بعد اتفاق الطائف عام 1990 انطلقت عملية إعادة تنظيم الوحدات وتوزيعها وتدريبها وتسليحها، وبالسنوات التالية توسع انتشاره باتجاه الجنوب والبقاع الغربي. وبعد حرب تموز 2006 انتشر جنوب الليطاني وصولا إلى الخط الأزرق تنفيذا للقرار 1701. عام 2007 خاض حرب نهر البارد وقدم 171 شهيد، ومن عبرة وعرسيل وصولا إلى فجر الجرود بال 2017 توسع دوره بمواجهة التنظيمات الإرهابية. مع كل معركة بيسقط للجيش شهداء وجرحى، إلا أنه هالمؤسسة تبقى دايما خشبة الخلاص ورمز وحدة الدولة.
0: ولمناسبة عيد الجيش هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون الجيش اللبناني بعيده، مؤكدا أن الأوان حان لترسيخ الحقيقة الوطنية الثابتة بأن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني. رئيس الحكومة نواف سلام شدد في المناسبة على أنه لا يمكن استعادة السيادة إلا بانتشار القوات المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تعزيز قدرات الجيش من خلال زيادة عديده وتطوير تجهيزاته. وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا تفقد الكلية الحربية للمعايدة بمناسبة عيد الجيش، ووضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري ولشهداء ضباط الجيش في ساحة الشرف وسط الكلية. السفارة الأمريكية في بيروت أعربت عن تقديرها لتفاني الجيش اللبناني في حماية سيادة لبنان وأمنه، أملة في أن يواصل بسط سلطته على الدولة على كامل أراضيها. كما أكد وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو التزام بلاده بتنفيذ الإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي في لبنان. من جانبها جددت اليونيفيل التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني. هذا وتفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور ولواء المشاة الخامس في الشواكير وفوج التدخل الخامس في كفر دونين، حيث اطلع على الأوضاع العملية والمهمات المنفذة في قطاع المسؤولية. والتقى العماد هيكل خلال جولته الضباط والعسكريين وهنأهم لمناسبة عيد الجيش. وفي إشارة إلى أهمية تحلي العسكريين بالعزيمة الصلبة، أكد هيكل: نؤمن بأن كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا، ونؤمن بوطن واحد موحد لا يتجزأ، ويدافع عنه جيش واحد يحمي حدوده ويؤمن استقراره.
2: ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية منفذا تفجيرات وقصفا مدفعيا وغارات جوية طاولت عددا من البلدات بالتزامن مع قصف وتمشيط لمحيط بلدة أرنون. وفي النبطي الفوق، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه استهدفت حي العقيدة، ما أدى وفق المعلومات الأولية إلى إصابة شخصين. وسجل توغل لآلية إسرائيلية في وادي سلوقي باتجاه حولة. وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل عدد من عناصر حزب الله خلال عملياته في جنوب لبنان، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإصابة

This is they are Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين سانت ماترونا اوف رشا اند سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: 16:38 AM تويمي أستراليا. نعود لمتابعة الفترة أكيد برفقتكم بعد شوي. في ناس بتطلب منا على النصيحة, بتقلهم صحني بيفضحك, فبدك تعرف من مين بتطلب النصيحة وكيف وأي متى وليش وبأي صدد بأي خصوص. مش كل الناس فيك تقعد تكشف لأوراقك وتخبرها خبرياتك. إذن انصحني ولا تفضحني, هيك أكتر شيء بدك تقله لهيدا يلي بده ينصحك. بس إذا ما عندك ثقة أكيد ما تكشف لأوراقك وكل شيء بيعنيك تخبره هو. Today's best variety. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك, كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك, كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. Rolling out the killer classics all weekend. What I want to know is what's going to happen next. This is 2ME.

Exclusive. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا. من جديد الله معكم من تابع هذه الفترة مع كل المنوعات المختارة والفقرات لليوم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللعوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: 94.7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia. News.
1: الرابعة في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبو